0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

على استفاقت على نور سماوات. أعتق الحب في قلبي وأعصره

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

دنجور مع باني الموسوي بعد قليل. من الرشيد FM، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا. وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

صباح الخير، صباح الورد، صباح النوير، صباح الأربعاء الجميل على مستمعي راديو الرشيد على الموجة الماسية من بغداد 91.5. صباح الفل بمختلف توقيتاتكم اللي تسمعونا خارج العراق حول العالم، كل الحب لكم وإن شاء الله تقضون معانا بالوقت القادم وقت حلو إن شاء الله للساعة 10 بتوقيت بغداد، يعني ساعتين ونص إن شاء الله تكون جميلة ولطيفة على الجميع. بسم الله وعلى بركة الله وبدينا برحمة الله، إن شاء الله تنالكم رحمة الله في كل شيء، في عملكم، في صحتكم، في تعاملكم مع الآخرين وكل من يؤدي شغله على حسب ما يرام ويتوكل على الله. فأهلا بكم للساعة 10 في بانجور، حكون معاكم بكل حبي بان الموسوي على الميكروفون وأحمد مثنى على المكسر. أحمد

لازم أصفق. من أجمل الأغاني لميادة الحناوي. إن شاء الله يزوركم الزمان يغير الحال إلى أفضل حال. شون الزمان زارنا من 3 أيام 4 غير شوية من أحوال العراق، إن شاء الله على طول تزورنا هيك مفاجآت حلوة يا رب العالمين. تحية للناس البدناء، يعني يا ريت لو أكو شخص أو شخصة بدين، العروس بتين والعروسة بتينة، وشي مو عيب ولا غلط ولا أي شيء، طبيعي جدا مثل ما أكو يعني شخص كلش نحيف، أكيد أكو شخص بدين. بس ردت أسأل عن معلومة راح أذكرها لكم، هل فعلا أدوية السمنة، يعني للي ماخذين أدوية للسمنة وكذا، أثرت وسوت اضطراب في حاسة الشم؟ يقولون أنه تقريبا 48% أثرت. تعالوا نعرف التفاصيل وغيرها في 360 درجة.

كشفت دراسة حديثة نشرت في دورية جامعة للطب الأنفي والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق بتاريخ 27 يونيو الماضي أن أدوية السمنة الحديثة تزيد من خطر الإصابة باضطرابات الشم والتذوق بنسبة 48% لدى مرضى السكري من النوع الثاني. طبعاً هذه النتائج تدعو مستخدمي هذه الأدوية إلى الانتباه إلى الآثار الجانبية المحتملة ومناقشتها مع أطبائهم، خاصة وأنها قد تؤثر على جودة حياتهم اليومية. اعتمدت الدراسة مستمعينا على السجلات الصحية الإلكترونية لأكثر من 170 مؤسسة رعاية صحية، وشملت 438,474 مريضاً بداء السكري من النوع الثاني، ووجدت أن الأفراد الذين استخدموا ناهضات مستقبلات البيتيديت الشبيه بالجلوكاجون أولاً فئة أدوية السمنة كانوا أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الشم بنسبة 81%، أما اضطرابات التذوق فكانت بنسبة 52%، وذلك خلال فترة متابعة امتدت لعامين مقارنة بمن تلقوا علاجات أخرى. وتعد هذه الأدوية من أكثر العلاجات استخداماً لضبط سكر الدم وإنقاص الوزن حالياً.

جوجل قطعت علاقتها بجيميني على أندرويد 10. قبل يومين ثلاثة يوم 27 يونيو قررت جوجل إنهاء دعم تطبيق جيميني على الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد 10 والإصدارات الأقدم. يأتي هذا القرار ضمن تحديات الشركة المستمرة لمنتجاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذا يعني أن ملايين المستخدمين حول العالم خاصة في الأسواق الناشئة لا تزال تستخدم أجهزة أقدم سيخسرون الوصول إلى المساعد الذكي، مما يؤثر على تجربتهم اليومية الرقمية. التغيير يشمل أيضاً تطبيقات أخرى تعتمد على جيميني، مثل تطبيق جوجل نفسه، حيث سيطلب من المستخدمين تحديث نظام التشغيل إلى أندرويد 11 أو أحدث للاستفادة من الميزات الجديدة. يذكر أيضاً مستمعينا أن جوجل توقفت سابقاً عن دعم مساعد جوجل على أندرويد 10 في فبراير 2026 في خطوة تهدف إلى تركيز مواردها على أنظمة التشغيل الأحدث. هذا القرار يطرح تساؤلات حول استراتيجية الشركة في موازنة الابتكار مع قاعدة المستخدمين الواسعة التي تمتلك أجهزة قديمة.

0: بونجور، صباح النور. شايفين لما نوعد أولادنا أنه أكل واشتري لك فلان سالفة، أكل واجبتك كلها واشتري لك فلان سالفة، أو انجح واجيب لك فلان حاجة، يعني حاجة ثقيلة، زين؟ أو خصوصاً ذولة أولادنا اللي بال يعني سادس إعدادي، فممكن أقول له انجح واجيب لك سيارة.
1: شو تسوي بالسيارة أنت؟ أبوك ما عنده سيارة.
0: المهم صدق؟ ما عليه سوي. شو قد كان معدلك؟
2: 87.
0: حلو. أي يلا عمي يلا. تدري أكو ناس هيجي جابوا بالخمسينات وجابوا لهم سيارات، يعني مو مصدقين. حظوظي والله. المهم أحبابي، أكو جيم بالصين يقول لك أنت ضعف لي 50 كيلو بخلال 3 أشهر واشتري لك سيارة بورش. أواخر عام 2025 أطلق مركز تدريب ولياقة بدنية جيم في مقاطعة شاندونغ بشمال الصين، أطلق تحدياً لإنقاص الوزن، ووعد بمنح سيارة فارخة فاخرة هي فارخة من نوع بورش كجائزة لأي مشارك يتمكن من خسارة 50 كيلوغرام خلال 3 أشهر فقط. التفاصيل توضح بأنه لاحقاً ووفقاً لتصريحات مدرب في الجيم أن السيارة الموعودة ليست جديدة، يعني أنت هم بورش تريد وهم جديدة؟ لا، بل هي سيارة مستعملة موديل 2020 يعود أصلها لمالك النادي نفسه. أما عن رسوم الاشتراك فبلغت تكلفة الدخول في التحدي حوالي 10 ين، ما يعادل 1400 دولار أمريكي تقريبا، 10,000 ين ما يعادل 1400 دولار أمريكي، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات في بيئة تدريب مغلقة. طبعاً أكو تحذيرات طبية. واجه هذا التحدي انتقادات حادة من خبراء الصحة والأطباء الذين أكدوا أن خسارة 50 كيلوغرام في فترة قصيرة جداً، يعني 3 أشهر، أمر غير واقعي وخطير للغاية على الصحة، إذ يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض الحاد والسريع في الوزن إلى مضاعفات جسيمة مثل الفشل الكلوي وتلف الأعضاء وانهيار العضلات.

صباح الخير عوفو البرش وعوفو، يعني يقول لك سعادة الإنسان بالأكل، خصوصا إذا أكل ونام بعد الأكل. هو غلط، يعني هو غلط إنه تاكل وتنام، بس النعاس بعد الأكل والرغبة بالنوم بعد أن تتناول الطعام مباشرة، هذه شنو معناها؟

الشعور بالرغبة بالنوم بعد وجبة الغذاء أو الغداء أو وجبات دسمة شائع وغالباً يكون طبيعي. جسمك يوجه طاقته لهضم الطعام وتصير عفواً تغييرات هرمونية أحبابي تجعل الدماغ يميل للاسترخاء، لكن إذا تكرر النعاس بشكل شديد أو مصحوب بأعراض أخرى قد يكون مؤشر على مشكلة صحية. يعني ممكن هناك أسباب طبيعية للنعاس بعد الأكل، وجبات كبيرة ودسمة، دهون تتطلب جهد أكبر للهضم، ارتفاع الكربوهيدرات، خبز غيره، أرز، حلويات، ارتفاع السكر ثم انخفاضه بسبب الخمول أو يسبب الخمول، أطعمة تحتوي على التربتوفان مثل الديك الرومي، الدجاج، الحليب، الجبن، البيض، مكسرات، كل هذه تحفز هرمونات الاسترخاء. قلة النوم أو النشاط البدني، الجسم يصير أكثر عرضة للخمول بعد الأكل. زين، شو وقت ممكن تكون هي علامات تحذيرية؟ بالنسبة لاضطرابات سكر الدم، مقاومة الأنسولين أو السكري خاصة إذا صاحبها عطش بعطش شديد يعني، أو كثرة التذرر أو زيادة الوزن، أمراض أو أدوية معينة مثل فقر الدم، قصور الغدة الدرقية، انقطاع النفس أثناء النوم، وبعض أمراض الكبد أو الأدوية المهدئة. أكو نصائح لتقليل النعاس؟ نعم، تناول وجبات أصغر ومتوازنة، قلل من السكريات والكربوهيدرات المكررة، اشرب المي هواية، امشي من 10 إلى 15 دقيقة بعد الأكل، واحصل على نوم كافي بالليل، والعب رياضة بانتظام. زين، إذا ما صار هذا كله وما جاب نتيجة، نستشير طبيب يقول لك النعاس شديد ويؤثر على نشاطك اليومي، يحدث بعد معظم الوجبات بشكل متكرر بمصاحبة دوخة أو إغماء، فقدان أو زيادة غير مبررة في الوزن، أعراض ارتفاع أو انخفاض في السكر، استمرار المشكلة ورغم تحسين النظام الغذائي ونمو الحياة. إذا هذولا كلهم موجودين روح للطبيب. بس أخير شيء أقول لك، النعاس بعد الأكل غالبا طبيعي يا سيدي، لكن الملاحظات المتكررة أو الشديدة تستدعي تقييما طبيا.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: بونجور، صباح النور عليكم يا أحباب القلب. إن شاء الله الأمور تمام. تحياتي للي يسمعونا بالسيارة، ازدحام ولا مو ازدحام، إن شاء الله يعني تكون الطرق هينة عليكم. تحية لكل الناس الطيبة اللي تبعث لنا على الواتساب رسالة حلوة، تصبيحة حلوة، دعاء جميل بأصواتكم الحلوة ربما، فكل التقدير لكم على الواتساب على 0770011415. ونبدأ مع أبو دلال. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين الذاكرين ذاكرين الله كثيرا. اللهم ارفع عنا كل هم وغم وضيق، ويسر لنا كل عسير. اللهم اشفي مرضانا واهدي مبتلانا وارحم موتانا وأدم علينا يا رب نعمة الصحة والستر وراحة البال، آمين. هديتي لكم اليوم أغنية هذا حال الهوى للفنان الله عبد الله رويشد. الله أبو خالد الله ينطيه الصحة والعافية، وينطيك الصحة والعافية يا أبو دلة، من أجمل الأغاني هذا حال الهوى. زين، تحياتي لك يا أبو دلة. سليم الجعفري يقول فتشت أطباع الخلائق كلها فوقفت مدهوشا من الإنسان، تلقاه في ثوب الملائك تارة وتراه يلبس بردة الشيطان، متقلب متلون في طبعه ذئب ويتقن رقة الغزلان. مو ايوه علي. صبحكم الله بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري، كلك ذوق وشكرا للطلة الرائعة. عباس الحمداني، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. صباح الخير يا صباح النوير، أهلا بعباسنا. مسج من أزاتنا يقول الطير شماعله ينشاف حجمه صغير، بنادم لو تكبر هيج مقياسه، أضرب لك مثل والمثل ما ينقاس، مرات السعف عالي ومرات مكناسة. لا يغرك المظهر والشكل والطول، يصح واحد غني وصفر مقياسه، ويصح واحد فقير وماله ومال من العوز، بس نفسه عزيزة وما يطخ راسه، وإذا تقارن بين هذا وذاك خل خط رجعة واحسب ألف حساب، قصر هارون قبلك ما ثبت ساسه. الله صباحك عافية، أحسنت وصح لسانك والله. مصطفى الجبوري، حفظكم الله من كل مكروه، صباح الخير صباح العافية، حلوة جدا البطاقة الصباحية يا مصطفى، شكرا كلك ذوق. صدام الزبيدي، الله الله صباح الخير صباح العافية، شكرا لأذواقكم الراقية يا حبايب. أبو قتيبة، بونجور أبو قتيبة، مشاركنا بفويس.
1: صباح الخير صباح الورد صباح الابتسامة عليك شيخ إدبان وعلى المستمعين جميعا. الثاني على ماش على الجسر الجديد مليم الشاط، لحظات وأجواء حلوة إن شاء الله يا رب، اليوم الأجواء واللحظات والأيام كلها جميلة على العراقيين يا رب. تحياتي أبو قتيبة الخالدي.
0: ألف تحية لك يا أبو قتيبة، وإن شاء الله كل شوارع بغداد تكون بألق وبجمال ونظافة وترتيب وسلوك إنساني رائع، توفير خدمات إلها وتنظيمها بالشكل الصحيح مروريا اجتماعيا أمنيا إلى آخره. كل التقدير لك يا أبو قتيبة. وسام البحر، صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الراقي، ربي يسعد صباحكم بكل خير ومحبة يا رب، شكرا وسام الذهب. أحمد يقول صباح الخير ستبان الغالي، الله يحفظكم ويحفظك أخ أحمد الغالي، صباحك ورد وعافية إن شاء الله. يلا نروح على اللايف ستريم الخاص ببنجور على صفحة إذاعة الرشيد على الفيسبوك. يلا.

صباح الورد على الحبايب، على عبد الكريم الحلي. صباح السرور بان، صباحك سرور وبانجور. سليم الجعفري تحياتي لكم جميعا الموجودين بالبث المباشر ومنورين الصباح. ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد، لا ويانا أحمد مسنى، فألف تحية لي وسام ماجد وإلك يا عيني.

صباح الخير يا طيبين، صباحك نوير. دكتور معن محافظة من الأردن، ستة من لذة روح الأخلاق: الصدق، الإخلاص، التقوى، والأمانة، والصبر، والتعاون. والله صدقت، والله صدقت. دكتور معن يقول: اقرأ الأبيات الشعرية. سأقرأ. سر يا قلم واكتب الأبيات منقوشة، بيوت شعر تشرفني معانيها، للصاحب اللي يمد الطيب وينوشة من روس قومن على العلية، مبانيها رفقة شرف ما هي بالتلفيق مخشوشة، يسمع بها قاص العرب ودانيها. الله، صح لسانك. الله الله. دكتور معن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع، الستبان والمخرج المبدع. كلكم ذوق وأخلاق وبرنامجكم شيق وجميل، شكرا. والله أنت العسل، تسلم لي. ياسر العزاوي: صبحك الله بالخير والعافية ستبان، تحياتي للكادر والمستمعين، دمتم بخير، دمت أنت وعائلتك الكريمة بكل خير. وسام البحر: صباحو منورين الغوالي بنورك وسامة. وسام الشامي: صباح الخير، صباح العافية أخونا وسام، وإن شاء الله أخبارك حلوة يا رب. منورين أخوتنا ومستمعين الغوالي. عباس فاضل: صباح الخير، يا صباح العافية. أحبابي زوروا صفحة إذاعة الرشيد على فيسبوك وادخلوا للايف الخاص ببانجور، كتبونا كلمات تحبون نقولها، ويعني إن شاء الله تكونون مستأنسين ويانا على مواقعنا الإلكترونية وأيضا على الراديو.

0: صباح الحب والسعادة عليكم مستمعينا، متواصلين معاكم وبانجور مع بان المسوي وأحمد مثنى. عباس الحمداني بعث لنا فويس نسمع.
1: صباح الخير خيتو، شو أخبارك؟ معك عباس الحمداني. ستي عكوبة على تيك توك جاي طبع الصفحة، شو ما جاي تفتح عندي؟ شنو السبب؟ شنو المشكلة؟ مغيرين شيء؟ فهمونا. الحمد لله على سلامة وردة الحمراء رجعت. أخير مخابرة كانت اتصال وياكم، كان الدنيا باردة ثلج، الجو كان ثلج، أتذكر بكشي شيء.

0: وين وين
1: حياتي
0: إلها والحمد لله على سلامتها وعيدة ميمونة إن شاء الله. خلنا نسمع أخبارها. تحياتي لكم جميعا عباس الحمدان.
1: تحياتي إلك عباس الغالي. طبعا آخر الشسمة ما فهمته يعني ما فهمت الكل والله والله بس اللي فهمته هو ليش ماكو بث على التيك توك. والله احنا شوف يعني يوم يجي يوم يجي حسب الجو. البارحة كان اكو فد خلل تقني بالفيسبوك فمما اضطرنا ان نستعيض عن الفيسبوك بالتيك توك، لكن الحمد لله يعني اشتغلوا الشباب عليه فرجع اليوم على الفيسبوك. تركنا التيك توك تمام عيني. اما باقي الكلام فما فهمت، يا ريت تكتب لي اياه، لانه صوت التسجيل وكذا واكو اوفر اصوات يعني خلى الجو يعني الصوت يطلع مو تمام. اوكي يا عباسنا تحياتي لك يا ذهب. ابو دله بونجور بعث لنا فويس.
2: صباح الخير ستوان اختنا العزيزه الغاليه، صباح كل حب وطاقة إيجابية وأحلى تحية وصباح للكبير الراقي أستاذ أحمد المثنى، ويا رب إن شاء الله كل المستمعين والمستمعات بخير وصحة وسلامة. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
1: تحياتنا لك يا أبو دلة العزيز وصباحك فل وعافية، إن شاء الله تكون أنت والعائلة الكريمة بألف خير وسلامة يا رب. أبو سمرة على الفيسبوك صباح الخير والسعادة والأمل، ها اللي هو عباس الحمداني تحياتي إليك. مبروك عمر يقول صباح الخير، اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير وافتح لنا فيه أبواب الرزق والتوفيق واملأ قلوبنا طمأنينة وسعادة واكتب لنا من الأقدار أجملها ومن الأمنيات أقربها. ابتسموا للحياة فكل صباح فرصة جديدة وكل يوم يحمل رزقا وأملا لا يعلمه إلا الله. والله صحيح. تحية صباحية لبنو وللكادر، أحلى مبروك عمر بالدنيا تحياتي إليك. محمد منصور الآلوسي خير ستبان صباح العافية وحي الله آل آلوس الطيبين. زين احنا عندنا تصبيحة بس علي الشجيري بعث لنا فويس. يلا يا احمد مساحه هاي علي انت والله يمكن جوزاء انا تحياتي لك. يلا حسين عبد يقول صباح يعني رجاء لا تكتبون وتحذفون، لا تكتبون وتحذفون، احيانا المقدم يعني المقدم ده يقرا المسج. والله مرات مسجات ابدي اقول فلان بعث صباح الخير يحذف ال ف يعني هذا احراج. المهم حسين عبد صباح الخير ستبان، والله افضل نعمه ان يكون صباحنا

0: وإن شاء الله يومك حلو يا رب. تقى تقى ستار المعموري مو لا المهم. صباح الخير ستبان، مستمعة قديمة وأول مرة أشارك، يا صباح الحب حبيبتي نورتينا إن شاء الله. الهميمي نورتينا حبيبتي. زين، ها شنو المكسيك تتغلب على الإكوادور أحمد مثنى؟ قبل 10 دقائق. ذكروني ذكروني باللي بس شكل. يلا إن شاء الله على الأيام القادمة أو على السنوات القادمة يكون المنتخب. شلون نصعد؟ بيش تصعد؟ تريد كأس العالم؟ تصعد بس تأخذ.
1: شوفي آسيا كلهم يصعدون على 5 فرق.
0: آسيا تصعد كلها إلا 5 فرق. مثلا منو منو أي منو ما يصعد؟
1: يعني مثلا الكويت ما صعدت لسه.
0: هاي الكويت ما صعدت، هي
1: عمان ما صعدت، البحرين ما صعدت، باقي كلهم صعدت.
0: اي
1: مختصر يعني.
0: اي بس طلعنا احمد، طلعنا
1: طبعا. طلعين
0: صوت هذا ارنولد، انا ما حبيته، مو قلت لكم قلبي ما مرتاح له. يلا يونس ابو اليوي. تحياتنا الكابتن يونس محمود، يعني إن شاء الله يتم تهيئة المنتخب من كل شيء، من كل شيء. شايف مني يقول لك جهزت لك بيت من المعرف شنو الطاق لحد خاشوك تتشاي هيجي. الريد الريد المنتخب يعني يجي إنسان شو اسمه هذا اللي رجع لريال مدريد هسه، مورينيو. مورينيو يعني يعني مورينيو يعني الريد هيك شيء. فلوس اكو، سودنا والنعم منهم يعني، ما عدا اذا تركوا التشاريب وما اعرف شنو، واذا راحت الانانيه واذا راحت المحسوبيه. وان شاء الله يعني يتم التوجه، حكينا قبل يومين ان شاء الله يتم التوجه لتنظيم الاتحاد الكرة، وأيضا تخليص الاتحاد من بعض أنفاس الفساد اللي موجودة به. تمام، فتحياتي لكم. علي الشجيري يقول لا ستبان هو مو أنا كاتبة. يلا بس أنت عندك هاي السالفة يعني أحس. تحياتي لك علي. زكريا صباح الخير والسعادة يا رب عليكم جميعا وعلى المستمعين كافة، إن شاء الله السعادة والفرح لكم. ستبان ذكرتيني بابني من أقشمرة بالليل والصبح يقول لي وين الحلويات، راح أدز فيديو شوفي. إياك توعد ابنك أو بنتك طفلك بشي ما تقدر تسويه، وإذا وعدت نفذ نفذ، لا تقول ما بي حيل ما عدي. يلا هسه هو طفل ينسى؟ لا ما ينسى، ويحسبها عليك وتبقى عايشة في باله إلى أن يكبر. يعني أكو أطفال ترى قالوا الأهل هم تصار لك إيش قد توعدني بفلان سالفة وما جبتها والله. فهذا الفطعون، هذا الفطعون إيش دا يشتري؟ زين

بونجور، صباح الحب عليكم يا أحباب. تحية للناس اللي دا تسمعنا وصاعدين سيارات وأكو بالسيارة بوكس السيارة أو على قمارة السيارة وما أدري وين جنط السفر. نيالكم وإن شاء الله توصلوا بالسلامة، والله يكتب لنا ويوعدنا بسفرة يا رب العالمين، ونستجم ونستانس، وإن شاء الله الموفقية في سفراتكم. هواية ناس تروح ما تستمتع، يعني هي تصرف فلوس وتبذخ، وربما موجودة كل مقومات الترفيه عنك وعن عائلتك أو عن اللي وياك يعني، بس سبحان الله ما تستأنس، يعني ما أدري يصير فد شيء. يعني أمهاتنا الكبار يقولون حسدنا، ها، في حين لا، ما له علاقة. ممكن أنت مو مال واحد يسافر وياك، يعني جزء أنت وجد الخير والبركة يعني، أو ممكن واحد يعني هو غثيث يعني ما يسعدك، يعني مو مال واحد يسافر وياك، تشوفه انطنقر، تشوفه استغلالي، تشوفه يعني يعاند إلا ما يطلع ما يجي من نام. المهم أكو أشياء هواية تعكر جو السفرات، لكن أحبابي في خضم هاي الهوسة كلها اليوم عندي تصبيحة وياكم حول السفر والترفيه، فأهلا بكم في صوت الصباح.

أحبابي بالآونة الأخيرة، تعرفون صيف وكذا وعطلة، يعني صرنا نلاحظ تحول لافت في ثقافة الإنفاق، أوكي، أو الاستهلاك البشري. ما عاد الإنفاق مقتصر على الاحتياجات الأساسية، لا، صار إنفاق ترفيهي، سفريات، تجارب استجمام. يجي من سفرة شوية بقى ورجع سافر غير سفرة، أو جتي من سفرة وراحت، وعلى أساس صاير أنت سندباد، يعني ما أعرف، على أساس سي في مالته لازم يكون بي 333 سفرة، يعني ما أعرف ليش. مواكبة أيضا لأساليب الحياة الحديثة، يأخذ الحصة الأكبر هالترفيه من الميزانيات الأسرية. تبهولي، خلولي جواها شخطتين، الميزانيات الأسرية. هذا التوجه يخلينا أمام تساؤل جوهري نطرح اليوم على طاولتكم أحبابي. هل هذا الإنفاق المتزايد على الترفيه وصناعة الذكريات هو استثمار مستحق في الصحة النفسية وجزء لا يتجزأ من جودة الحياة بعد ضغوط العمل اليومية، لو يمثل اندفاع عاطفي تحت بريق الترندات؟ أحمد مثنى.

0: يعني شنو ترندات؟ يعني الضغوط وسائل التواصل الاجتماعي يشوفوا هواية ناس دي يرحون مسابح وكذا ويصور نفسه بالمسبح وهيك بس عاوز يسوي كيوت، وناس يعني انه بفلان دولة او ممكن هو داخل العراق حتى زين. ضغوطات الحياة، العمل، الأجواء السياسية الاقتصادية كلها تأثر على نفسية الناس، فيقولون أوف والله ضغوطة خلي نسافر. أقولكم تجون هالخميس نسافر مثلا ونروح فلان مكان، أو يعني هذا كله يهدد الاستقرار المالي شئنا أم أبينا. بس البواق السارق مثل ذولا اللي لزموهم ما يتأثر، عنده فلوس بايقها هواية ما تعبان بيها ويصرف على قولة أمهاتنا بلا وجع قلب، فهذا تشوفه ما عنده مشكلة زين. فهذا يهدد الإنسان الطبيعي، يهدد استقرار المالي أو المستقبلي للأسر ويقوض قدرتها على الادخار ومواجهة الأزمات أو الاستثمار في ملفات ممكن تكون أكثر استدامة. يعني التعليم، يعني انتوا تعرفون مره واحده طلبت انه تسافر يسفرها رجلها وما عندهم فلوس البنوتتهم مال قسط سنوي مال المدرسه؟ تخيلوا يعني هي ضحت بهذا الموضوع على مود يسافرون. اوكي يعني المفروض هسه نعرف من حضراتكم أنتوا مع هذا الإسراف. يعني كل واحد يقول لك يا أبا منو أبو باشر، خلي أصرف، خلي أتونس أونس عيالي، نروح نشتري نستجم ونخلص من هاللغوة وإلى آخره. لواحد يقول لك لا والله أنا مطلوب مني ورايا أقساط، ورايا ترتيبات، التزامات، مسؤوليات، فخليني أضم الفلوس تفيدنا في حالة معينة. يعني أنا أقصد ذولا اللي دخلهم يا ما ينزل لهم بالحبل فلوس، ولا هو مبتز أو سارق أو محتال أو مختلس. يعني هذا اللي الإنسان الطبيعي المحترم، فاهميني؟ أوكي زين. راح نستقبل اتصالاتكم أحبابي، خطوطنا جاهزة وبانتظاركم على هواتف راديو الرشيد 0770011415 و07802116 و07802114 5. نستقبل اتصال حلو. يا هلا، صباحك عافيات.
1: شلون
0: يا هلا، منو وياي؟
1: ويا الاعلامي محمد الحكم.
0: اهلا زميلنا الجميل، شلونك؟
1: الله يسلمك الحمد لله.
0: اهلا استاذ محمد، اتفضل.
1: انا اعرف ناس تداين.
0: نعم
1: اعرف ناس مطلوبه وتروح تداين بعد حتى تسافر.
0: مو
1: اي والله،
0: هاي شي يسموها هاي
1: مرض.
0: والله
1: يعني مو بس ترند، وانما يريدون يسوون نفسهم هم عايشين بحياه ورديه بطبقه تختلف. يصورون نفسهم قبل لا يصورون العالم.
0: نفسهم يعني اشباع رغبه ذاتيه يعني، وبعدين يفكرون بالناس.
1: بالضبط، اصلا مو بعدين يفكرون بالناس، يعني بعدين يفكرون حتى بعوائلهم.
0: اوكي
1: يعني مو اصحاب مسؤوليه، مو شخصيات يعتمد عليه.
0: زين اوكي. طيب حضرتك مسافر طبعا
1: ان شاء الله،
0: يعني كيفيه ادارتك لهذا الموضوع الترفيهي يعني، وان كان موضوع بس
1: لا.
0: شلون يعني يعني شلون يتم إدارة موضوع السفرة؟ تقسيم المسؤوليات، ولا يعني أكو ناس ترى تقرر السافر يقول لك كل واحد يدفع من عنده زين، حتى يعني حتى ما يصير موضوع ثقص وإلى آخره.
1: بالضبط. هي تعتمد على نوع السفرة. إذا كانت السفرة عائلية فراح تكون أنت اللي تتحمل الأمور المادية كلها.
0: طبعا
1: إذا أنت وصديق مثلا أو مجموعة أصدقاء لا راح تختلف الوضعية. وأكو شغلة ثانية مو بس مادية، هو منو اللي أنت راح تسافر وياه، هذا أهم من السفر.
0: الله حتى. أحسنت.
1: يعني مو مهم المكان، المهم الشخص.
0: زين أوكي.
1: وأكو نقطة أخيرة، بأنه أنت لازم لك في ميزانية تعرف أنت إيش راح تسوي بالمكان اللي رايح.
0: صح الميزانية.
1: يعني أكو ناس مو بس تتايق منها وتروح، تروح هناك تصرف وبعدين تخابر حولولي
0: فوقها.
1: أي والله.
0: زين أوكي.
1: زين أنت تدرين يعني مو بس موضوع السفر.
0: اي
1: يعني مثلا تجي على الترفيه، شخص يرفع عن نفسه.
0: نعم.
1: انا عندي ساعه بس 2 بالليل يا جماعه، في شايب بالكفاح يسوى سفره شكبر.
0: صح صح. اكو هواي ناس يعني استعاضت عن تكاليف السفر وكذا بخلق اجواء يعني بالبيت او في مكان، يعني مكان موقعك، وصارت ونسه حلوه.
1: بالضبط. مو قلت لك الأشخاص أهم من المكان.
0: أحسنت. الله يحفظ العائلة أخ محمد، وإن شاء الله موفق في كل شيء يا عيني، وإن شاء الله تكون السفرة القادمة حلوة حلوة وملائمة لكل الأجواء المادية والنفسية.
1: آمين يا رب.
0: كل التقدير الإعلامي المحترم محمد الحلفي، شكرا جزيلا لك.
1: أشكرك.
0: هلا يا طيب. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: كيف الحال؟
2: طيب، ما أخبركم؟ طيب شوكم؟
0: طيب الله خاطرك، من وياي؟
2: مصطفى البدر.
0: هلا هلا والله.
2: هلا بيك. شلون
0: شبيك؟
2: شنو الأخبار؟
0: الحمد لله طيبة. أقول لك إحنا مخابريك لو أنت مخابرني.
2: وأنت بلشت بالسلام عليكم.
0: ايش بدريني انت؟
2: وانت تبلش بالبداية يعني ككونفرزيشن وفضاني ابدي، بس انت بديتي وصارت بعد.
0: هلا والله ابو ود الغالي.
2: الله يسلمك يا رب. وشلونك؟
0: الحمد لله. مرحبا بك في بانجور. الانفاق المتزايد على الترفيه وصناعة الذكريات هو استثمار مستحق في الصحة النفسية؟ لو رفاهية زايدة بذخ ما له معنى.
2: عفه.
0: شلون؟

0: شوفي بالمناسبة
1: ايه
0: كل شخص يقول انه السعادة ممكن ان تختلق يعني 100% بالفلوس، من غير فلوس ما تصير، هذا غلط. يعني ممكن انه شاي تقعد على الجادرية انت صديقك، او تقعد باي مكان، لو تقعد بالباب هيك يعني وتسولفون اللي صار بيومكم، فممكن تساوي سفرة ومكان تروح لو كذا وتاخذ صور. فما انا خبرك شفتكم تحكون على موضوع السفر، انا طاق قلبي من هذا الموضوع.
1: تريد تسافر لو مسافر هواية؟
0: لا مسافر اني يعني بالعراق، يعني مو برا العراق.
1: اي
0: فأدي كم شخص تبت ما اطلع وياهم. اول واحد سميرة بنعمتي،
1: زين
0: بس كنت الله يسمع حسه. يعني رحنا احنا مثلا للشمال، رحنا بينا 10-9 نفرات، نطلع احنا جروب شلة واحدة، هو شايل عجز ايده ميمتها على الاستكان.
1: لا اله الا الله.
0: فحي يعني احنا ويانا ويانا المدرس
1: الاستكان خلي يولي على قولتهم جيبه ما يمد ايده على جيب.
0: ها شوف مو طلعت انا اصير الليدر. من نوصل هناك كل واحد مثلا ينطيني بالبداية 50 أو 75 أجمعها يمي تمام، ونبدي نصرف اللي طلع الإيجار، نطلع التكاسي، نطلع الأماكن اللي نزورها، أكل أي أكل تأكله أوكي أنت حقك أنت دافع فلوس. الشغلات مثلا تريد رصيد أو تأخذ غراض لأهلك، هاي ما لها علاقة بهاي الجماعة،
1: زين
0: من حسابك الخاص. وصلك؟
1: زين.
0: فهو أوكي يدفع هاي عليها خلاص ما له علاقة. يعني أكل يا بزين، بس خابرنا على أكل. إحنا بالفندق مثلا مو إلا تطلع بالليل مثلا تعباتي تأكل بالفندق، لا ما يمتي ما له علاقة. إذا أكلنا إذا ما يشيل القاع مثلا ميل ما له ما يشارك بشيء.
1: هو ليش جاي؟
0: هو ما هو المشكلة اللي حيت عليه أنا ما أدري شو جاني. الله ماشي جاني امشي وامشي. راحوا ويانا مثلا يعني راحوا وياي مهندسين، راحوا وياي معلمين يعني وخريجي، فرحنا احنا جروب متكافئ يعني ماكو واحد اكبر من واحد.
1: زين.
0: يعني كنت اشوف عالم اشوفه قامه ومرتب من راح وياي بالسفر، فتيجي سلس تيجي حباب مدي بس صار نطلع وياه بعد النوم، بحيث يتمنى لك الأكلة ويتمنى لك الوقفة، وتعال مصطفى خلنا نأخذ صورة هنا، وتعال هاي هنا مكان حلو خل نروح له، يسوون أجواء. فمثل ما قالوا متصل قبلي، الأشخاص أهم هواية من المكان.
1: زين يعني
0: اختار الشخص يعني تطلع ويا أحسن مهم.
1: يعني أوكي حتى نرجع إلى صلب موضوعنا، هل إذا الأشخاص يستاهلون فده الإسراف بالسفريات، تكرار السفريات، الانفاق الغير منظم على سفريات؟
0: لا في الامكانيه مساله ذوق وزائد 18 و انا والله من وجهه نظري ما احس المتعه، مو كل واحد عنده منظاره للمتعه منظاره لل
1: طيب
0: فالبذخ والهذا والترتيب بهالقد فلوس جاي ما كلهم
1: طبعا
0: الله يساعدهم.
1: حبيبتي يلا ان شاء الله صحة وعافية يا رب يحفظكم. هلا بالغالي. شكرا شكرا. اليوم انفاق الغير منظم على السفريات، يعني اكو مبالغ دا تصرف على سفرة وبعدين تطلع تتأذى، كان المفروض انه تصرف على صحة يعني، او على مشاوير مو مشاوير يعني التزامات دراسية مثلا، او تصليح شيء بالبيت او ترتيب، انت صلح شيء بنفسك. اوكي خلينا ناخذ راي اخر. السلام عليكم.
2: عليكم السلام. صباح الخير.
1: صباح النور.
2: تحياتي سيدي سبان.
1: يا حياك الله.
2: شلون عيوني؟ صحه لو ان شاء الله.
1: يعطيك العافيه.
2: المخرج.
1: شكرا. من
2: المستمعين.
1: من وياي
2: يوسف من السويد.
1: اهلا وسهلا. يا هلا
2: بعدنا ما مصح صحين.
1: صباح الخير.
2: مش عارف قهوة بعد عيوني.
1: هسع ما تقشعونه زين ها؟
2: تقشعونه مليح.
1: هلا يوسف الطيب.
2: طبعا تحياتي المصطوية اللي من تحكيها كثير حلوة.
1: يا قلبي تسلم لي، أهلنا وأحبابنا وعزيزين على قلبي.
2: الدول قلبي. الله يسلمك.
1: الله يبارك فيك. حياك الله.

0: يوسف المصلاوي. يوسف سفريات بالخارج هل هي أقل تكلفة من سفريات لما كنت في العراق؟
1: بالتأكيد يعني هي بغض النظر ممكن تكون بس سفريات شكلية، يعني مو مثلا بالداخل على بساطتها، على الطلعة والضحكة، القعدة البسيطة الشعبية تكون بهواي أحسن. لما تطلع أكو مدن خلينا نسميها مدن رومانسية، باريس، روما، لازم العناق على الأخير، الهدايا، هاي الأمور.
0: طبعا.
1: بس مظاهر بالأخير يعني صارف لي كذا مبلغ، طيب شنو فايدة؟ ما بيها سعادة.
0: اي
1: وخصوصا يعني أكو دول هنا نزورها، يعني هي من أغلى الدول اللي بأوروبا، سويسرا. إحنا لا، طبيعتها موجودة يمنا بالسويد، طيب ليش نحن بس عم الطبيعة؟ ف
0: زين،
1: انت تفضلي.
0: العفو اكمل.
1: عفوا. فيعني اكو تخطيط مرات صراحة نشوفه غلط، يعني ناخذ الكرفان هذا، السيارة مال الرحالة، نحن واصدقائنا ناخذه ونطلع نسوي كم برا بدول اوروبا، احسن ما اطلع على فد دولة بوحدها غالية، وذاك الوقت يعني ما مستكشف بس دولة واحدة، بينما لا، اذا نجمع ونطلع جروب داخل السيارة أفضل بهواية. فهي تخطيط.
0: أنا أشوف بصراحة، أشوف الإمكانيات المادية والإمكانيات المعنوية والأشخاص اللي وياك أيضا بالخارج كلها أفضل مما موجودة بالعراق بصراحة. يعني أحيانا أو ممكن شيء يمشي شيء، يعني تروحون مكان حلو جدا، صح، اللي وياك مزعج ممكن، بس المكان حلو وتقدر تستمتع قدر الإمكان. يعني هنا أنا مرات اللي وياك مزعج والمكان غير كفؤ. يعني
1: الفن هنا أنا أكثر الأماكن أكثر ذائقة اجتماعية، يعني الواحد حر تصرفاته، ممكن إذا صادفنا في شيء يعني المجتمع ما يرفض هذا الشيء، يعني ما يقبل الموضوع. بابي هنا أنا أكثر عندنا دخل ثابت، يعني مخططين، يعني كل واحد مخطط لنا سنة اللي قدام، 5 سنين اللي قدام، يعني يعرف ايش يسوي، عنده عقد ثابت، ما يقدر ينهي، ما حد يقدر ينهي هذا العقد نهائيا، سواء عقد العمل او هاي الامور،
0: زين.
1: راتبه يعرف شنو. فالدخل الثابت هو اللي يتحكم بانه شنو نوع السفره اللي نطلعه. بالاضافه اكو شخص والله يمكن اناشد او
0: اوكي.
1: اشتكي عليه،
0: اي
1: هذاك حبه شيء، كل ما نطلع بمكان ماشي ست يتعرف له، يتعرف هناك ويضرب، يضربنا بوري، اقول له انا شنو انت جاي يعني يوميا طالع، طيب ضربنا بوري، طيب
0: زين.
1: بعد مره ثانيه لا تطلع ويانا، لا انتوا معود هي فرصه وهي ما ادري شو، طيب لا تطلع ويانا.
0: طبعا
1: صار
0: تحية،
1: طلعت
0: اي تحية للموصل الجميلة اللي هي الآن يعني قبلة النزهات والسفرات الجميلة والاصطياف بناسها الطيبين وخيراتها وجمال طبيعتها. يوسف يعني
1: طبعا ابغى اشكرك،
0: أنا اللي أشكرك، نوخت الدنيا وإحنا كلش
1: خليت
0: فرحانين لين سمعنا هالحس الطيب.
1: ستبان عزمك على الموصل، على عغاق أكدي.
0: اي والله والله أنا رايحة الموصل قريبا إن شاء الله، بس قل لي أنت شو وقت تجي للعراق؟
1: بالتاسع
0: إن شاء الله ربي يسهل لك.
1: شوية يكسر من الحر يمكن، مو بالتاسع.
0: أي
1: يلا 16 أكتوبر هالشي.
0: إحنا ما يكسغ، ما يكسغ بالتاسع، إحنا يكسغ بالـ12. عيني أنت. إن شاء الله توصل يسعدك ويأمنك في غربتك. نورت يا يوسف.
1: تحياتي لكل المستمعين، تحياتي تحياتي.
0: الله محييك يا طيب، شكرا جزيلا. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
2: صباح الخير ستبان.
0: صباح العافية يا هلا.
2: صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين وعلى المخرج وعلى الكادر.
0: يا هلا ومية
2: وعلى متابعين راديو الرشيد ورود.
0: والله أنت الورد أستاذ وسام القريشي.
2: نعم
0: حياك الله يا أخونا الطيب. شلونك؟
2: أخت العزيزة الغالية.
0: الله يعزك، هذا بوجودك يا طيب.
2: الله يخليك.
0: شنو ماكو سفرة منا منا؟
2: والله ست ماني مثل ما تفضلتي. بس السفر مزعج إذا صاروا ثلاثة، اثنين ثلاثة كلش كافي.
0: إذا أكثر أيوة. يصير مزعج.
2: إذا أكثر يصير إزعاج. يعني زين. مو كلهم يجون حسب الطلب، لازم يطلع واحد شوية مشكلتي يدور واحد يصرف عليه، يعني متعب.
0: زين تشوف انه اكو ناس دا تروح سفرات على مود تركب موجة الترندات؟
2: نعم نعم. تروح وتتقرض وتجيب فلوس،
0: لا اله الا الله،
2: وتركيا يخابر يحولوا له، ولو باي مكان هو مسافر يحولوا له فلوس. ستفان مرات اخذ الاهل يعني كل نعم. اسبوع مرة او كل اسبوعين
0: يطلع
2: مطعم، يعني هو مطعم بسيط مثلا بالمنصور بالكراد.
0: نعم.
2: تشوفين العائلة مسوينة فد ترند، يعني كل ساعة يصورون المي، كاسة المي، الأكل، الخبز، يعني ما بيها داعي، يعني ما كلش داعي.
0: أي يعني أكو ناس عندها شغف بالتصوير وإعلان حياتها على السوشيال ميديا بكل شيء، يعني دا أشوف شغلات والله العظيم يعني أقول معقولة يعني حتى هاي مصوريها. زين برأيك شلون توازن يعني بين الحياة وبين متعة الترفيه الحالية والأمان المالي إن صح التعبير أستاذ وسام؟ يعني إحنا نحتاج إنه شوف يقول لك النفس تريد والحياة تريد، طيب كيف نخلق توازن بين الاثنين وتخليك ما تشعر بقلق مالي بقدر ما تكون في أمان مالي؟
2: استثمار لا كلف الله نفسا الا وسعها،
0: الا وسعها. يعني
2: انا مبدئيا يعني اقوم انا بواجب بيتي بعائلتي، اوفر لهم الاساسيات.
0: اي
2: السفر والطلعة شيء ثاني، استثمار ما مجبور اليوم انا اروح اقعد بمطعم او اسافر اصرف لي فد مليونين 3 ملايين، او اروح اقعد بمطعم اصرف لي 200 دولار 150 دولار، لا اكو شيء اهم.
0: اهم زين. ماكو سفرة قريبة؟
2: لا والله ستفان شوية عندنا عمل موسم تعرفين،
0: والله طيب. هذا اللي عنده مسؤوليات. اي الله يعينك، الله يعينك ويبارك بتعبك.
2: الله يسلمك. والله ستفان فرحانين بهاي العمليات اللي صارت مال
0: الحمد لله
2: مال مكافحة الفساد
0: ان شاء الله.
2: شوي رئيس الوزراء يتوجه على البعيفة يطلع تريليونات من المزارع مال
0: الله
2: الحرامية.
0: الله اكبر.
2: اي بالله تريليونات يطلعون. اي بالله
0: ان شاء الله. يعني والله بصراحه هالقد ما شفت فلوس هوايه هاليومين قمت ما احترم فلوسي يعني بصراحه. والله واحد شيريجي والله العظيم. تحياتي لك اخو سام.
2: والله سدمان داخل بشغله صار يومين بالله الكريم وما مستلم فلوس. أيوه. واروح منها وارجع منها اقول شو هاي المليارات مطشره وانا حصلت عليه 13 مليون صدق
0: والله. الله يسعدك ويرزقك من وسع.
2: الله يوفقك.
0: نورت الدنيا خي الغالي. شكرا يا استاذ وسام القريشي. والله من تشوف فلوس وهاي عندك 4000 تخاف تقول ايش يطبون علي. زين بس شنو عندي مكانات اضم بيها؟ والله جهاز مكافحة الارهاب وامن وطني بيطلعوها، ممكن اضمه بسجة البردة فوق البنك. ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم.
3: الو
0: هلا
3: شلون سدمان؟
0: هلا كوك جمال.
3: شلون الصحة؟
0: هلا بالطيب. شلونك انت؟
3: الله يخليك. يقول مثل ما يقول والله لا
0: مثل
3: بعد ما يسوون واحد يعاتبه.
0: اي طبعا
3: لو كانوا يفكرون بالشعب كان ما يسووني. لازم يحبون الاعلام وكل سبحان الله.
0: اي
3: اي والله صدق.
0: يلا ان شاء الله تنتظرهم صولة جديدة رؤوس الكرة.
3: لا بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسب ان الله غافل عما يعمل الظالمون
0: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله.
3: والله سدمان على
0: السفر.
3: على السفر أنا رحنا 2019 سافرنا رحنا زرنا الإمام رضى عليه السلام.
0: سلام.
3: ب19. أي والله بعد صار أنا رحت وحدي وراهم لعبت عليهم ورحت.
0: اي
3: اي.

0: بعد ما اخذته. هالسنه قال لي قلت الامور وما ادري شنو هم اخرين بلكي بلكي ورا الاربعين يعني نقدر ناخذهم
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: وسفراتكم
1: امنه وسعيده يا عيني. نورتني كاك جمال الغالي.
0: الله يخليك سلمان. الله يخليك.
1: شكرا اخونا الطيب.
0: الله يخليك.
1: مع السلامه. عندنا اغنيه فاصل عفوا فاصل التسعة اغنيه وفاصل وبعدها راجعين نكمل بانجور للساعه 10.

0: وتولي شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 أسبوعياً موزعة فائز واحد. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasa.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: متواصلين معكم أحبابي وبانجور مع بان المسوي وأحمد مثنى للساعة 10. اليوم نسولف عن السفريات والترفيه وما يعني يأثر على ميزانية العائلة. يعني احنا نتكلم عن العائلة الطبيعية، لكن اللي ما عندها سيطرة على نفسها انه هي تحب تسافر، يسافرون دائما مثلا، ويقول لك الله كريم يلا لو تخينون فلوس السفرة او يقدمون على سلفة ممكن، في حين ممكن هاي الامور يعني يتم توفيرها لاحقا، بس اكو امور اهم منها. عموما هواية ناس لسه مطلوبة مال سفرتين وثلاثة راحوا ما أدري إيش سووا يعني ورجعوا بلا نفع بلا فايدة. أنتوا شو تشوفون هذا الشيء صح؟ ويلا منو أبو باكر وخلي الإنسان يترفى، ولا لا يجب تنظيم هذه العملية بصورة صحيحة؟ نرجع إلى اتصالاتكم على 07802-11415 و07802-11617 أو على 07202-11415. وايضا عندي اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام، شلون ستبان الغاليه؟
0: اهلا بالاستاذ احمد.
1: الله يسلمك يا غاليه، تحياتنا لك والاستاذ وسام الغايب الحاضر.
0: الله يبارك
1: والكابتن احمد المثنى الغالي.
0: الله يبارك فيك يا ابو دله الغالي، شلونك؟
1: والله نعمه بخير، انتم طيبين، نسمع اصواتكم خير وبركه.
0: الله يديم عليك الخير والبركه يا طيب. نحكي اليوم عن الترفيه والصرفيات اللي تكون على السفرات.
1: نعم.
0: أنت معاها ولا ما هو تعليقك؟ يعني هل اضطريت يوما ما لإعادة حساباتك مثلا بسبب سفرية أو رحلة ترفيهية؟

0: طبعا أنا من طلع التقاعد قبل 9 سنين تقريبا الحجية هم طلعتها وياي، فقلت لها حجية إحنا ما عندنا أطفال بس أنا وياها، فقلت لها خلي نسوي لنا بروجرام في حياتنا. السفر ضروري، واكو خلايا بالمخ ما تتجدد إلا بالسفر.
1: أي.
0: مود مال البشر
1: صح.
0: قمنا كل 3 رواتب نجمعهن وما نروح بالذروة بالعطل بالأعياد، ما نروح من نصير دوام مدارس وهاي يصير هدوء ونروح.
1: حلو.
0: فبلشنا بالعمرة وتقريبا 11 دولة سفر وحياتنا رياضة أنا وياها.
1: حلو.
0: والحمد لله والشكر عايشين. واثنين وخميس دايركت هاي صار، يمكن هي من طلعنا تقاعد صايمين والحمد لله والشكر.
1: طيب أحسنت. زين وين تشوف الخط الفاصل بين الرفاهية المستحقة والإنفاق المفرط أبو دلة؟
0: والله ستبان كل شيء يزيد عن حده
1: يصير ضده،
0: قلوب ضده. هاي قاعدة ثابتة
1: صح.
0: أنت صرف زايد يعني حتى ما تحسي بمتعة. يعني هسه البشر قد ما ياكل ياكل ياكل يشبع، بعد ما يحس بقيمة الأكل. من يجوع خبزة يابسة لا ياكل يحس بطعم الأكل. فأنت لا كلش تصرف وبالترف ولا كلش تلزم يدك، خاصة بالصرف بالسفر. يعني عندك بروجرام وتتونس، ومثل ما يقول لا أنت مقصر على نفسك ولا على عائلتك.
1: كلش صحيح بوركت، والله يسعد أوقاتكم أنت والحجية ودايما تطلع الحلوة علينا أبو دلة.
0: والله دائما تسلم عليك، بس هي الصبح نايمة ما تسمع، بس من نرجع أعيد لها البرنامج زين وتسمعها. حياتنا السحر الخفاجة أموات كل الولد.
1: نعم نوم الهنا والعافية. تحياتنا للمدام وعساها سالمة وبخير بوجودك. شكرا جزيلا أبو دلة.
0: رحم الله عليك. مع السلامة.
1: ألف سلامة. عندنا بعد اتصالات. اوكي احنا اليوم احبابي مو ضد ابدا انه الانسان يسافر، بالعكس يعني سيما الازواج اللي حياتهم تتشنج، الحياه الزوجيه تشوفها بدت صارت تصير ممله، يعني بدت انه اكو فجتحات كهربائيه بيناتكم، بديتوا ضيق خلقكم، بديتوا الأجواء تكون كئيبة وما أدري شون، والجو الحلو ده يخرب، أخذها وسافر. نصيحة سافروا، سافروا غيروا جو، غيروا ناس، غيروا شكل البيت، شكل الأثاث. أنتوا أصلاً وجوهكم راح تصير أحلى، تتحرك الدورة الدموية، راح يتفعل هرمون السعادة، راح يعني شوية الأجواء تختلف. فأني مو ضدها أبدا، ولا ضد السفرة تكون مثلا مكافأة. إحنا حكينا في بداية البرنامج أنه أنجح وأجيب لك بورش أو أضعف وأجيب لك بورش. هسه أنجح وأخذك سفر إلى روما مثلا، يعني ترى حلوة ها، والله يستاهل أنه يسحب سلفة على مودها. ها أحمد شو تقول؟ يا معاودة. والله والله يا ما وعدونا وما وفوا. بس والله يعني مو ضدها ابدا، بس مو واحد والله قرف قوي قرف قوي ولازم يسافر، يجي من يجي مثلا من اربيليا، يجي من تركيا يرجع لايران، يجي من ايران يروح بيروت، يجي من بيروت يروح دبي، يجي النوبة غير اوكي فلوس الله ومحمد وال12 إمام وراك. لكن إذا أنت ما عندك أو أكو التزامات أخرى في حياتك تستحق، يعني ما يصير إنسان يطلبك عيب، يطلبك إنسان وأنت عندك فلوس تأخذها تسافر بيها تستمتع وما تنطي حق العالم. هنا إحنا نحكي. أو أحيانا هذه السفرية البسيطة ممكن أن تسلبك الأمان المالي، تبقى مربك، ما عندك حتى فلوس عيشة أحيانا. على شنو؟ على شنو؟ أنت ما مضطر والله شنو حتى سافروا بيت فلان وجوي بيت فلان وشوف بيت فلان شون هذه ويلا منو أبو باشر. هذا غلط، هذا يعني مو تفكير سليم، هذا تفكير طائش واندفاع تروح حلاوته بمجرد

بعد ما ترحون، وبعدين راح تطلع السفرة من خشومكم لما ترجعون مثلا والديانة يدقون عليكم، أو عندكم مصاريف ما عندكم فلوس تسددوها يعني، فاهميني؟ فأهم شيء أنك تشعر بالأمان المالي. أوكي أوكي.

الأول من تموز، وصحافة جديدة صادرة لهذا اليوم بعناوين مختلفة نطالعها معا أحبابي في عالم عراقي.

نبدأ معكم مستمعينا مع صحيفة الصباح الرسمية، نطالع على صفحتها الأولى: اللجنة المتخصصة تقترح زيادة الراتب الإسمي وتخفيض المخصصات، مراحل متقدمة في تعديل سلم الرواتب، استرداد الأموال يتصدر أجندة البرلمان، ويتضمن مراجعة شاملة للتخصيصات المالية تعديل مرتقب لقانون المحافظات، التجارة توقعت وصول الكميات المسوقة هذا الموسم إلى 5 ملايين طن، تأمين خزين استراتيجي من الحنطة يكفي لنهاية 2027، توزيع 18,000 قطعة قطعة أرض بين الهيئات التربوية والأمم المتحدة، 1,000,000 نازح في لبنان جراء الحرب، سيارة إنتاجية للعاطلين عن العمل، ووقف استحداث الجامعات والكليات الأهلية. نقرأ هذا الخبر.

إذن وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوقف استحداث الجامعات والكليات الأهلية. وقالت الوزارة في بيان أن وزير التعليم وكالة الدكتور عبد الحسين الموسوي وجه بالتوقف الفوري لتسلم جميع الطلبات المتعلقة باستحداث الجامعات والكليات الأهلية، فضلا عن وقف طلبات فتح الأقسام العلمية الجديدة فيها ابتداء من يوم أمس الثلاثاء. أضاف البيان أيضا مستمعينا أن هذا التوجيه يأتي في إطار رؤية الوزارة الاستراتيجية لضبط مسار التعليم الأهلي وإعادة تقييمه، بما يضمن ترصين العملية التعليمية والارتقاء بجودة الأداء الأكاديمي.

في الصباح أيضا محطة عمودية لحماية نهر دجلة من التلوث. في الصفحات الأخرى، العراق يحيي الذكرى 106 لثورة 20، ورئيس الجمهورية: الحوار والتفاهم ركيزة لاحتواء الأزمات. زيدان والبدري يبحثان التنسيق في القضايا التحقيقية، وجهود متواصلة لتوحيد قوات البيشمركة. يتضمن مراجعة شاملة لإعادة التخصيصات المالية المحلية، مجلس النواب يستعد لتعديل قانون المحافظات. القبض على عراب تهريب المخدرات في الأنبار، واجتماع الرفيع يبحث آليات استراتيجية الأمن الوطني. غطاء تشريعي يسند جهود الحكومة والقضاء ويرفع وتيرة مكافحة الفساد. قانون استرداد الأموال يتصدر أجندة البرلمان. الإنتاج الفعلي 21,000 أمام حاجة تتجاوز 62,000 ميجا واط. دعوات نيابية لتجديد الرقابة على مشاريع الكهرباء. وأيضا في صفحة محليات التجارة: توقعت وصول الكميات المسوقة هذا الموسم إلى 5 ملايين طن. توزيع 18,000 قطعة أرض للهيئات التربوية، وأيضا توسيع برامج الإقراض لدعم العاطلين، سيارات إنتاجية لمستفيدي الحماية الاجتماعية. نقرأ من هذا الخبر.

إذن قال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة كاظم العطواني أن الوزارة كثفت جهودها لتوسيع نطاق برامج الاقتراض وإدراج المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ضمن برامج الدعم الحكومي، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتنشيط الحركة الاقتصادية. أوضح أيضا أن الوزارة تعمل على منح قروض ميسرة تتراوح قيمتها بين 1,050,000,000 دينار لتمكين المستفيدين من إطلاق مشاريعهم الخاصة وتطوير أنشطتهم الإنتاجية والخدمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. أضاف أيضا أن الوزارة تعمل أيضا على إدخال مشروع السيارات الإنتاجية ضمن برنامجها أو برامجها التنموية من خلال شراء أنواع مختلفة من المركبات التي يمكن استثمارها في مجالات العمل والإنتاج والخدمات وتوزيعها بين الباحثين عن العمل والمتقدمين لبرامج الإقراض والمسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة بعد إخضاعهم للضوابط والشروط المعتمدة، لافتا إلى أنه حال إقرار الموازنة العامة ستتم المباشرة بهذا المشروع. ننتقل معكم مستمعينا بعد هذا الخبر إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق أكد أن ثورة العشرين محطة مفصلية في تاريخ العراق الحديث. الزيدي بعد واشنطن ستكون لي جولة إلى تركيا والسعودية وإيران. مرصد اقتصادي، رواتب وامتيازات النواب المعتقلين مستمرة. إلزام عاليا صيف بتعويض مشاور قانوني إثر قضايا نشر وإساءة والإفراج عن محمد الصيهود بكفالة لأسباب صحية. ترجيحات بصرف رواتب المتقاعدين غدا الخميس، ووزير التعليم يوجه بإيقاف استحداث الجامعات والكليات الأهلية. العمل نسعى لشمول كبار السن بقطع أراض سكنية، والعراق يطلب من الأردن تسليمه رجال أعمال ومسؤولين فاسدين. الاستخبارات تعتقل تاجرا للمخدرات بحوزته 4 كيلوغرامات من كيبتاغون. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، محافظ بغداد يلتقي وزيرة البيئة لبحث تعزيز التعاون في الملفات البيئية. مدير مديرية العيادات الطبية الشعبية في كركوك يجري زيارة إلى عيادتين، ومحافظ ميسان يتفقد منفذ الشيب الحدودي ويوجه بتطوير الخدمات لاستقبال زيارة 40. النجيفي إنهاء حظر البناء بأطراف الموصل انتصار لحقوق آلاف المواطنين. تحت شمس العراق، هل يشرب المواطنون بقايا البلاستيك من مياههم؟ وظل للفتيات ووقاية لكبار السن، ماذا تعرف عن درع البغداديين في الصيف؟ استمرار الاجتماعات الخاصة بتنفيذ القرار الحكومي بربط إدارة المطارات بالملاحة الجوية. تراجع جديد في أسعار النفط العراقي، ورغم تراجعها في 5 أشهر العراق يحافظ على المرتبة 7 في قائمة الصادرات التركية. أسعار الذهب تواجه أكبر انخفاض شهري منذ أواخر 2008. نكتفي بهذا القدر.

0: صباح الخير، صباح العافية عليكم أحبابي، مشاركينا على الواتساب وأيضا على اللايف مستمعينا وأحبابنا. بس خلي نبدي بالمشاركات اللي بعثيها أخوتنا. أولهم إيبو، طلع حلوة يا إيبو، صباح الخير. يقول صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل، صباحكم ضحكة حلوة وبداية شهر جديد وبداية جديدة يا رب الجميع للجميع. بما أنه اليوم 1/7، رسالة للمدير: تصرف رواتب لو نتصرف. هاي إيبو مو إحنا عمو، إحنا ما نحكي إحنا ما نحكي، بس خوش رسالة هاي والله. أنا أقول ننتظر 3/7 إذا ماكو نتصرف. تحياتي لك يا إيبو يا ذهب، وإن شاء الله الرزق من وسع. علي القيسي مشاركنا، أبو حسوني بونجور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمة رشيدة فأم ولا حمود الذهب. والله أقول لك يا ستبان، الرياضة متفلشة، من تدخل بالمحاصصة سلم لي على ما شفناهم، من تدخل بالمحاصصة سلم لي على ما شفناهم. شيني هاي الموت، أنا أعشق فرنسا، أموت على فرنسا. شين الباحة 3-0 على السويد، الله وكيلش مثلوا بالسويد الباحة، الله شاهد. يعني منتخب فرنسا إن شاء الله ثالثة كأس العالم، خاب هذيك العنتين بالبوق وبش اسمه خذوهن. إن شاء الله كأس عالم فرنساوي للديوك. معاكم عاشق فرنسا علي القيسي.
0: ألف تحية لك. بس قلوا لي البرتغال شنو وضعهم اليوم يلعبون؟ يا رب يا رب، 8 أهداف يا إلهي على كرواتيا. كرواتيا مو قليلة طبعا، بس أنا برتغالية. يعني 2018 لعبوا نهائي البرتغال كرواتيا، 2022 شنو المركز الثالث أخذوا. فريق قوي زين. بس دعواتي إلهم، دعواتي يعني ما أعرف كم برتغالي وياي. بس إن شاء الله يعني اليوم هيجي أكثر أهداف منهم. عموما تحياتي لك أبو حسوني، وإن شاء الله تفوز فرنسا همين لأجلك، يعني ما دام تحبهم. أبو فرح صباح الخير، صباح العافية على الستبان الأخت الغالية، وأحلى وأجمل إذاعة، إذاعة الرشيد والمخرج المتألق وكافة المستمعين. اللهم النصر على الفاسدين، اللهم آمين يا رب العالمين. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل، هلا بعلي، صباح العافية يا أخونا. أما على اللايف مشاركين الحبايب: أمير أحمد، صباح الورد والتفاؤل والطاقة الإيجابية ستبان لكم ولجميع المستمعين الكرام. أمير من ألمانيا، كل التقدير يا أمير.

سمير يا ذهب. أبو جبوري أوكي ولا أبو جبوري، صباح الخير ستبان العزيزة المحترمة، صباحك عافية يا عيني منور. أبو لمار صباح الخير عليك ستبان وعلى عيون المستمعين وعلى عيونك بعد أخويا. نسرين الطائي صبحكم الله بالخير واليمن والبركة والبركات والطاقة الإيجابية ستبان والأستاذ المخرج. حبيبة قلبي تقول إن دليناهم راح أجي أخذهم حبيبتي. زين حسين الشيباني منور على اللايف يقول صباح الخير بنو الغالية والمخرج الطيب والمستمعين. أنا برأيي كل شيء المفروض يكون بيه ترتيب وتنظيم وحسابات إلا السفرة. ها برج العذراء يعني أنت التنظيم كله السفرات وياك يعني بالمسطرة. المهم يقول لأن السفرة هي عبارة عن راحة واستجمام وأخذ عطلة من العقل والتفكير والتنظيم اليومي، سفرة عفوية وبدون تصنع أو برنامج يمشيك على السكة تكون شقد ما تكون أحلى ورائعة. وهاي عن تجربة. أوكي أوافقك الرأي كلش كلش. أنا مو موضوعي السفرة أنه مثلا نتفق بيها باعوا ترى ممنوع مسباح، باعوا ترى ممنوع تروحون حفلة، باعوا ترى ممنوع. لا أنا على الإمكانيات المادية للسفرات وكثرتها اللي أثرت على زعزعة الأمان المالي للأسر، الأسر الاعتيادية يا أبو علي فاهمني. أنا مو ضد الهاي بالعكس بالضبط، يعني هي بعفويتها تكون أجمل، الإنسان يكون هيك يعني براحة، بس ما يصير يتدين ويروح يسافر أو مثلا يترك علاج سالفة ويأخذ الفلوس يسافر، أو مثلا ضامين فلوس لشراء سيارة أو مثلا بيت أو فالسالفة الفلوس هذه حتى يروحون يسافرون. أنا شخصيا ضد هذا الموضوع لأنه أكو شيء مهم أكو شيء أهم، الأهم أنك ما تعرض على عدم استقرار مالي لما يردون سالفة. يعني المفروض يكون رب العائلة وأيضا شريكته على أهبة الاستعداد للزمن، يعني لازم أحبابي لازم لازم ما يصير بعدين إذا أنت مطلوب انطي فلوس العالم، لا تروح تستأنس وضارب الدنيا عرض الحائط، ما يصير هذا عدم إحساس. فأما ما أشرت إليه يا حسين فأني وياك أتفق طبعا ما حلو تكون على المسطرة. أوكي يلا عندنا بريك 9:30 آخر بريك في بانجور أحبابي، نسمعه ونرجع نكمل للساعة 10.

0: ثبتها ثبتها على الرشيد اف ام.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

بونجور، صباح النوم أحبابي. اليوم الأول من تموز، طبعا تحياتنا لكل الناس اللي مسجلين بالبطاقة الوطنية مالتهم، مواليدهم 1/7، هذا 57 قبل، اللي ما يعرفون أهله يا يوم، يعني يا يوم ولادته بالتحديد، فسووا 1/7، الكل 1/7. إيش قد انظلموا الناس كلهم مسويهم برج السرطان ليش؟ عموما إن شاء الله صحة وسلامة. تحية لأهلنا اللي هم من مواليد 57 أو أكثر، وإن شاء الله ينطيهم ألف صحة وعافية. فاليوم 1/7، الأول من تموز، هذا الشهر اللاهب اللي إن شاء الله تهون حرارته على الناس الطيبة، وإن شاء الله يلهلب الفاسدين أكثر وأكثر، وتكون ثورة تموزية فعلا على الظلم والفساد في 2026. نقرأ أبراج طبعا، ونبديها من الحمل وننهيها بالحوت.

برج الحمل، صباح الخير. يشهد هذا اليوم بعض التنقلات أو المهام المرتبطة بالعمل، ممكن تبدو مرهقة في البداية لكن تحمل لك نتائج إيجابية بعدين. عاطفياً من الأفضل تجنب العناد لتفادي تصاعد الخلافات مع الشريك. مهنياً هناك بوادر نجاح أو

برج الثور الترابي يعتمد يومك على الحدث في اتخاذ القرارات حتى لو لم تحظى بموافقة الجميع. عاطفيا تبدي التوترات بالانحسار تدريجيا، وفي المهنة قد تشعر بضغط الإنجاز أو ضغط لإنجاز المهام، لكن الهدوء مطلوب. صحيا الترطيب وشرب المي بانتظام ضروريين كلش للحفاظ على توازنك الصحي والنفسي. إلى برج الجوزاء، مواقف اليوم تحتاج إلى شجاعة في التعامل مع التحديات وعدم التهرب منها. عاطفياً من المهم منح الشريك مساحة أكبر للفهم بدل التسرع بالحكم. مهنياً تجنب الخلافات داخل العمل للحفاظ على الاستقرار، وصحياً الالتزام بالنظام الغذائي سيكون له تأثير واضح على طاقتك الرائعة.

إلى مواليد برج السرطان، هابي بيرثداي تو يو بمناسبة فترة عيد ميلاداتكم. لكن أكو تغييرات مفاجئة قد تظهر لكنها تصب في مصلحتكم على المدى البعيد إن شاء الله. عاطفيا حاول التحكم بردود الفعل العاطفية، ومهنيا فرص سفر أو تعاون مهني قد تلوح في الأفق. صحيا الاعتدال في العادات اليومية مهم للحفاظ على نشاطك.

إلى برج الأسد، يوم مناسب لإنجاز المهام المؤجلة وإعادة ترتيب الأولى. عاطفياً تحتاج العلاقة إلى أفعال أكثر من الكلام، ومهنياً فرصة لمراجعة أخطاء الماضي أدائك. صحياً طاقة جيدة تدعمني والرياضة.

إلى مولود برج العذراء، طاقة إيجابية تساعدك على لفت الانتباه وتحقيق تقدم ملحوظ. عاطفياً قد تنجذب لشخص جديد بشكل غير متوقع. مهنياً الفرص متعددة، لكن القرار يحتاج تروي. صحياً احذر من الإرهاق الناتج عن الضغط الزائد.

برج الميزان، التفكير العقلاني مطلوب اليوم لتجنب القرارات العاطفية المتسرعة. مهنياً التقدم ممكن لكن يحتاج صبر. عاطفياً حافظ على تقدير ما لديك بدل من البحث عن المثالية الفارغة. وصحياً الاستقرار النفسي ينعكس على حالتك الجسدية.

إلى مولود برج العقرب المائي، لا تسمح للقلق بأن يسيطر على يومك. عاطفياً الأجواء تميل إلى الدفء والتقارب ومهن

ثانياً، انتبه لإدارة المصاريف واتخاذ قرارات مالية مدروسة. صحياً، تقليل السكريات وتحسين النظام الغذائي أمر مهم لا تتهاون به. برج القوس، يوم مناسب لفرص جديدة قد تكون مالية أو مهنية. عاطفياً، تجنب التسرع في الحكم أثناء الخلافات. مهنياً، قد تحقق إنجازاً أو تحصل على تقدير كبير. صحياً، الترطيب الجيد أساسي للحفاظ على نشاطك.

إلى برج الجدي الترابي، فرص جيدة لإظهار الإبداع والانفتاح على تجارب جديدة. عاطفياً، الحوار يعزز قوة العلاقة. حضورك في العمل يزداد تأثيراً، وصحياً، طاقة إيجابية تدعم إنجاز كل المهام.

إلى مولود برج الدلو الهوائي، قد تعيد تقييم بعض الأفكار القديمة. عاطفياً لا داعي لإثارة تغييرات غير ضرورية. ومهنياً انتبه لمحيط العمل. صحياً تنظيم النوم ضروري جداً لتجنب الإرهاق في اليوم التالي.

أخيراً برج الحوت، بعض المواقف تتطلب منك موقفاً واضحاً. عاطفياً كسر الروتين يمنح العلاقة حيوية جديدة، ومهنياً فرصة مالية أو تحسن في الوضع المهني. صحياً القلق هو العامل الأهم الذي يجب السيطرة عليه، والله أعلم.

صباح النور على تفاصيلكم كلها. مرات التفاصيل تكون أشياء مرئية، ومرات التفاصيل تكون أشياء شعورية، ومرات التفاصيل تكون أشياء مسموعة. أهلا بكم في على المسموع.

هلا وهلا. أكو مقولة تقول الإنسان يسمع بقلبه قبل لا يسمع بإذنه. أعتقد بها كثير من الحقيقة هذه المقولة. تدرون ليش؟ لأنه مرات نرتاح لشخص حتى لو ما شفناه. يعني ليش مرات مجرد مكالمة تليفون حديث قصير يخلينا نحس وكأنه هذا الإنسان عبالك أعرفه من سنين طوال؟ لأن الإنسان ينجذب للي يسمعه أكثر مما ينجذب للي يشوفه. لمعلوماتكم يعني العين ممكن تعجب بشكل، لكن الأذن تتعلق بأسلوب، والعقل يتعلق بالفكرة، والقلب يتعلق بالكلمة.

الكلمة إلها تأثير ما يصنع أي شيء ثاني. ممكن كلمة ترفع معنويات إنسان كان منهار، وممكن كلمة ثانية تكسر إنسان كان واقف بكل قوته. ولهذا مو عبث نقول احكي زين أو احكي عدل، لأن الكلام مو الكلام أكو بكلامهم. من يحجون تحس براحة، بثقة، باحترام، بأمان، مو لأن هم يحاولون يبهروك، لا، وإنما لأنه طالع من قلب نظيف، من عقل واعي، من إنسان متربي صح بصح. وبالمقابل كو ناس مهما كان حضورهم جميل كونون صارفين على اللوك لهم 10,000 متر، لأنه الانجذاب الحقيقي ما يعتمد على الملامح يا عزيزي، يعتمد على الطريقة اللي خاطبون به هذا. إذا تريد تكسب الناس لا تراهن على مظهرك فقط، راهن على أسلوبك. تعلم شلون تختار كلماتك، شلون تسمع قبل لا تجاوب، وشلون تخلي كل جملة منك تحمل احترام وذوق للمقابل. ترى الناس يمكن تنسى شنو لبست، شلون كان شكلك، وين كنت قاعد، أو شنو تملك، لكنها نادرا ما تنسى شلون خلاها تحس، شنو آخر كلمة كانت منك. خلوا كلماتكم خفيفة على القلوب، جميلة على الأذانات، صادقة بكل تفاصيلها، لأن أجمل شيء ممكن يترك الإنسان بعده مو صورته، لا، الأثر اللي تركته كلماته وأفعاله الحلوة في قلوب الآخرين. يومكم كلام طيب إن شاء الله، وأرواح تعرف إنه الكلمة الجميلة صدقة وأحياناً حياة كاملة.

كانت حلقة حلوة بوجودكم الحلو مستمعينا الأحبة. أتمنى لكم بجمعة العائلة إن شاء الله ترجعون إلى بيوتكم سالمين بعد أداء الوطن. كل الحب لكم جميعا داخل وخارج الوطن لكم إن شاء الله بعد 7:30. في الختام هذه تحيات بان الموسوي في الميكروفون، وشكرا كبيرا إلى الغالي على المكسر أحمد مثنى لإبداعه المعهود. شكرا لكم مستمعينا، وكونوا دائما هنا على رشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: ايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظر. ويا ويلي اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان بيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي ويانا.
9: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: تحبه،
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب،
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: عشق بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
6: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد أف أم.

0: عليكي
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم. نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوعز للمنافذ الحضورية بتنظيم وتسهيل دخول الزائرين العرب والأجانب إلى العراق. وزير الخارجية السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. النزاهة النيابية قانون استرداد الأموال يتصدر أولويات مجلس النواب بعد استئناف جلساته. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي اجتماعا موسعا للجنة الخدمية للزيارات المليونية، وشدد الزيدي على ضرورة أن تكون زيارة هذا العام متميزة عن الأعوام السابقة من حيث توفير الخدمات وضمان انسيابية حركة الزائرين. كما أوعز إلى المنافذ الحدودية بتنظيم وتسهيل دخول الزوار العرب والأجانب إلى العراق، وبما يعزز أو يبرز الجهود الحكومية ويعزز الصورة الإيجابية لبلدنا. قال وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى بغداد تأتي في ظروف صعبة تمر بها المنطقة، مشيرا إلى نقله رسائل مهمة إلى العراق. وأكد حسين موقف العراق الثابت برفض الحرب وتوسعها والهجمات التي تطال دول الخليج والمنطقة، وأشار إلى أن السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة إلى جانب محاربة الفساد. أكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد أن قانون استرداد الأموال يعد من أبرز أولويات اللجنة خلال المرحلة التشريعية المقبلة انسجاما مع توجهات الحكومة في دعم حملة مكافحة الفساد، مبينا أن إقراره سيسهم في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المال العام واسترداد الأموال العامة. وأضاف أن القانون يأتي في صدارة أولويات لجنة النزاهة إلى جانب عدد من التشريعات المهمة المرتبطة بتعزيز النزاهة والرقابة لما يمثله من ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام. أفاد مصدر أمني بسقوط ضحايا شظايا ومقذوفات تابعة للدفاعات الجوية في مناطق عدة بجانبي الكرخ والرصافة في بغداد جراء تصدي لطائرة مسيرة حلقت فوق المنطقة الخضراء، مؤكدا أن الحادثة أسفر عن أضرار مادية لحقت بعدد من المركبات من دون تسجيل إصابات بشرية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قريباف إن الولايات المتحدة تعهدت في الاتفاق الموقع بين البلدين بإنهاء الحرب في لبنان، مؤكدا أن طهران لن تواصل المفاوضات دون تنفيذ ذلك البند. وأوضح أن بلاده تتابع تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين الباكستاني والقطري والمتعلق بتحديد متى وكيف تبدأ المفاوضات بشأن اتفاق نهائي بين البلدين. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوعز للمنافذ الحدودية بتنظيم وتسهيل دخول الزائرين العرب والأجانب إلى العراق. وزير الخارجية السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. النزاهة النيابية قانون استرداد الأموال يتصدر أولويات مجلس النواب بعد استئناف جلساته. مزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا .com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني
6: عم تسمعوا الرشيد

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. أزيد يوعز للمنافذ الحضورية بتنظيم وتسهيل دخول الزائرين العرب والأجانب إلى العراق. وزير الخارجية: السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، النزاهة النيابية، قانون استرداد الأموال يتصدر أولويات مجلس النواب بعد استئناف جلساته. المفوضية تنشر أسماء المرشحين البدلاء للفائزين بعضوية البرلمان. القضاء ينفي صحة وثيقة منسوبة للادعاء العام تطالب الأنتربول بإعادة عبد الأمير الشمري. التخطيط تعلن إنجاز 80% من ملف سلم الرواتب الجديد. محادثات غير مباشرة في الدوحة بين أمريكا وإيران. ترامب يدرس إعادة الحرب على إيران، والبنتاغون يعرض خيارات لضربات واسعة. رئيس البرلمان الإيراني طهران: لن تواصل المفاوضات دون تنفيذ بند إنهاء الحرب في لبنان. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1943 قتيلا. طقس العراق: صحون وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابعة في أمان الله.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

هي يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. راح نكون وياكم بهذا الوقت وبرنامجنا درس شاغر. أنا راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير البياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل.

إذن مستمعينا أكيد تحية للجميع، أتمنى لكم يوم حلو يوم رايق على قولتهم حبا بالعراق، فإن شاء الله يكون يومكم حلو يا ربي. أكيد راح نبدو ياكم حلقة اليوم وبرنامجنا، وسؤال الحلقة يقول بدون شرح طويل وبدون أخذ وقت من البرنامج، سؤال حلو وسهل ولطيف

أشرح؟ لا ما أشرح. السؤال يقول إذا كان التأجيل مهارة، إذا كان التأجيل يعني تأجيل الأشياء، تأجيل قرارات، تأجيل شغل، هاي مال جماعة الهسة والهسة تجر أيام، جماعة خمس دقائق والخمس دقائق خمس ساعات، التأجيل أوكي؟ إذا كان التأجيل عبارة عن مهارة، إش قد راح يكون تقييمك من 10؟ كل واحد يقول لي إذا كانت التأجيل عبارة عن مهارة، فشي أنت يعني تكون ماهر به فهو من التأجيل. إذا كان التأجيل عبارة عن مهارة، إش قد راح تكون أو يكون تقييم نفسك من 10؟ يلا خلينا نشوف من الناس الكسالة خوسجوا شنو؟ يعني هو أصلاً ينطيك دافع إلى الكسل بشكل غير طبيعي، فخلينا نشوف أرقامنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770211415.

0: يلا عدنا ناخذ اول الو ويانا بالله خلينا نشوف. الو الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام. الله يسلمك، انت شلونك؟
1: الحمد لله بخير ذات بخير.
0: شنو اخبارك؟
1: الله يسلمك الحمد لله. ويا الحراره.
0: اي والله حاره، واحنا حاره صحنا حاره، بارده صحنا بارده، ما نعرف شو نريد يا اخي.
1: اي والله بلوى،
0: والربيع ما يمر علينا، ما يفوت منه ولا يوصل ولا ابد. زين، منو وياي؟
1: وياك محمد.
0: محمد حياك، اول مره تتصل محمد؟
1: ثاني مره بس قديم.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب ما تقول قديم، قول انا متجدد.
1: متجدد.
0: عافيه حباب.
1: لا ان شاء الله تواصل.
0: عيوني. اهلا وسهلا. يلا محمد، لو كانت التأجيل عبارة عن مهارة، ايش قد تقييم محمد من 10؟
1: بدون مجاملة غير؟
0: ايه
1: 10 من 10.
0: يعني انت كل شوية تأجيل موضوعك؟ جماعة هسه وخمس دقائق لو شنو؟
1: هسه وخمس دقائق وكلش.
0: زين ليه؟ شنو سببها بلدية الدوحة؟ شنو سببها براي؟
1: يعني هي واحدة تصير، ما أعرف شنو السبب يعني.
0: يعني قصدي إنه كسل أو الأوضاع ممكن ما تساعدك أو يعني هيك ماكو تشجيع، ماكو أحد يصفق لك بعدين وراها مثلا، وهي هم ما تنترى.
1: أوضاع مرات كسل وترهم.
0: يعني أنت من الناس اللي تحتاج إنه من تريد تسوي شغلة يكون وراك جمهور يصفق لك يقول لك حتى بالتالي. أوكي فاهمتك. طيب محمد، أنا يعني كلش أشكرك، نورتني، أتمنى لك يوم حلو. شكرا. يلا أول درجة 10 من 10.

0: حلو يلا اتصال زين لملمتهن زين ها ذوقك كاي يقول تقول هيك يعني يلا الو الو هلا عبودي مساءك ورد
1: صحة
0: الحمد لله تمام
1: تمام
0: الله يسلمك فدوى لعينك تحيات عمار إلك احكي لي ويا الكسل شلونك ايش قد تقيم نفسك من عشرة
1: والله انا صفر
0: مو الكسل التأجيل يعني تأجل الشغلات دائما ايش قد
1: صفر
0: يعني انت هيك واحد مني يقول لك سوي هاي الشغلة سويها رزن عبودي
1: واصلا احب اكره الانسان اللي يقول لي هسه وبعدين
0: تكره الانسان اللي يقول لك هسه وبعدين ها
1: يعني يقول لي فيك
0: اي كن يعني نفذ اللي تريده انت بنفس الوقت
1: اي نفس
0: فاهمتك اي طيب
1: يعني ما يقول لي هسه وبعدين يعني كل شيء اتنفذ جدا
0: طيب اوكي عبودي يعني كل شاكرة اتصالك قلبي تحياتي لك اتمنى لك يوم حلو هلا والله باي باي نورتنا يلا اتصال اخر الارقام تدلل استلم هسه ابي على الارقام 0780211 115 و 0780211 116 117 آسيا سيل 0720111 115

0: يلا اتصال آخر. ألو.
1: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: وردة مساء الخير عليك سعد المخرج.
0: اهلا اهلا وسوم شو اخبارك؟
1: الله يسلمك ويخليك. الله يحفظك. والله بخير اذا انت بخير، بس انا طالع وبعد ما راجع البيت وخابرت وما عقب.
0: لا تدلع انت وسام، صدق كذي
1: تخبر امرك. الله يسلمك ربي يحفظك.
0: وسام السؤال يقول لو كان التأجيل، يعني كلمة هسة وبعدين وعشر دقائق وساعة وساعتين، اوكي هاي، لو كان التأجيل عبارة عن مهارة فشي انت يعني ماهر بي، ايش قد يكون تقييمك من 10 بموضوع التأجيل؟
1: أنا أأجل الناس؟
0: إي
1: ما عندي ذيك المهارة القوية، أقدر أقول لك 40%
0: من 10، 4 خلينا نقول.
1: أها 4 إي
0: 4
1: ما عندي ذاك الفن، وحتى لو عندي حجة أو عذر
0: يعني
1: قوي
0: يعني مو فن، بس هي هاي مرات يقول لك الظروف الأشياء الأمور، فأنت تقول هسة وبعدين بس يعني تتكنسل السالفة أو تتأجل إلى بعد شهر أو كذا يعني.
1: أقدر أقول لك ما عندي حظ قوي في الأمور، يعني دائما
0: يعني تلقى واحد ينك فوق راسك يعني. لا نكمل السالفة.
1: عندي هواية.
0: أوكي. طيب وسام أتمنى لك يوم حلو، توصل بالسلامة. باي باي. هلا والله. يلا خل أعيد السؤال. السؤال يقول لو كان المهارة يعني التأجيل سوري عبارة عن مهارة فشي أنت ماهر بي وتتقنه بالشكل الصحيح، إيش قد يكون تقييمك من 10؟ إيه مو باب الكسل يعني، مو إنه أنت كسول، بس قلت لكم يعني أنا مثل أنا واحدة من الناس مثل أول اتصال محمد، يعني كون هيجي أحتاج من أسوفة شغلة أقف على مسرح وجمهور واقفين يقولوا لي عاشت إني أو يصفقون، يعني إحنا مرات نحتاج من واحد يسوفة شيء. جمهور انت مو جمهور، يحتاج انه واحد يشجعه انه اوكي شكرا، بس انت مثلا تسوي اشياء معينه حتى هاي شدت القلوب، اذا تسويها وما يقول لك واحد عاشت ايدك يعني ضوج هيك، احنا نحبها يا اخي، احنا نحب واحد يقول لنا يعني هسه عمار يصفن البرنامج يقول لي عبير متحبي مثلا يعني، او متحيني، او خلي المستمعين يمدحوني. والله هو عمار هيك يسوي دائما، والله هو عمار.

0: اتصال جديد. الو مرحبا.
1: مرحب، شلونك؟
0: هلا والله، انت شلونك؟
1: الحمد لله بهالحرب.
0: شنو اخبارك؟
1: والله نعم الحمد لله. انت شلونكم؟
0: الحمد لله. من ويانا؟
1: وياكم مهندس حسين.
0: مهندس حسين حياك، نورتنا.
1: الله يعزك حبيبي.
0: يلا قل لي، ايش قد راح تقيم نفسك بمهاره التاجيل من 10؟
1: والله شوف، راني يعني بحكم المجال اللي اشتغل به، فاذا انت ما عندك هالمهاره ضيعين.
0: يعني شلون؟ يعني اشرح لي، يعني هي مفيده هاي المهاره، مهاره التاجيل؟
1: كلش مفيده بالنسبه لي. غير
0: يعني قصدك تطول بالسالفه، ويعني
1: بالضبط، واجل. أيوة، وبعدين وبعد شويه وركب الكياها وصار وسامر
0: وهاي تحتاج شويه زياده بعدين، مو
1: بالضبط.
0: فلوس فلوس، وين النزاهه؟ الو الو، النزاهه عندنا مهندس حسين شويه.
1: ما كنا نزاهه، ما كنا نزاهه.
0: لا لا، ان شاء الله ان شاء الله اكون نزاهه زين. يعني قصدك انه في بعض الاحيان تكون مفيده لاعمال معينه، يعني اكو شغل لازم يحصل به تاجيل. انا اتوقع انتو يعني وجماعه المحامين نفس الحاله، يعني هاي هم
1: يعني باعية مرات. شلون اقول لك، الشغل يحتاج معالج جاي
0: زين،
1: يعني حتى شلون انه يحس انه اكو اهميه اليه. مثلا اذا هذا الشاب يعني يقول انه انت ضاربني بعض الحائط.
0: قصدك في بعض الاحيان اكو ناس هم اللي يشجعوك على انك انت تاجل الشغله مالتهم، خلينا نقول يعني من باب انه يحسون انت مهتم او تريد تدقق اكثر، ما تريد تنطي راسا حل. فبتام مثلا هذا، سوري يعني هو ابسط شيء دانطيك، انه هذا الشباك خلينا نفرض انه يقول لك سوي لي هيك، تقول له حاضر. ما تقول له حاضر يحسك انت دت تمشي له او دت تسلك له او يلا اوكي، بس متاجل تحس لا اكو اهتمام. زين، يعني خلينا نقول انت 10 على 10 مهندس.
1: انا انطي روحي لا 9 من 10.
0: هاي الوحده هيك للخاطر الاحباب. طيب
1: تواضع.
0: طيب تحياتي لك، اكيد نورتني، اتمنى لك يوم حلو. شكرا
1: شكرا شكرا لك،
0: مع الف سلامه، باي باي. صحيح والله كلامه صدق، اكو بعض الشغلات تحتاج انه انت او الناس المقابلك. يعني مرات صدق والله اكو مواقف تصير، يجي عمار مثلا يقول لي عبير سويت، اقول له اي، ينصدم يقول شنو دسلكي لي مثلا او دتمشين الموضوع او كذا. يعني مشكله المقابلك هم تعرف

0: يلا عدنا اتصال جديد. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ست عبير شلونك؟
0: عيوني الحمد لله، أنت شلونك؟
1: الله يسلمك،
0: نورتنا. يلا قل لي، شقد تقيم نفسك مهارة التأجيل؟ شقد عندك من 10؟
1: 10 من 10.
0: أياب، واضح حتى بالتأجيل بالرد هماتين عندك، واضح.
1: إيه، لأن طبيعة الشغل كله تأجيلات.
0: صدق، شنو شغلك؟
1: أني صعب.
0: شنو؟
1: أني حقوقي.
0: يعني
1: شغلي بالمحاكم.
0: هو أنا قلت قبل شوية، أنا سويت لكم تاك جماعة الحقوقيين، سويت لكم تاك، يعني لازم تأجلوا ضروري، يعني الشغلة
1: بحيث توصل
0: قول
1: بحيث توصل مرحلة للقاضي إنه يريد.
0: مو هو باع من صفات المحامي الجيد، يسوي من الحبة كبة. فلازم حتى الشغلة اللي ممكن تخلص يعني بمرافعة واحدة تتأجل مرافعات عديدة في سبيل إنه يعني إنه الموضوع كبير وما نقدر له، ويحتاج كذا ويحتاج كذا.
1: والله عندي دعوة واقفة على كتاب صلت من تشهر.
0: إيه.
1: والله المحكمة يعني مطولة بالها وياي من تشهر على الكتاب، بس لأن حقوقي وأترافع عن الدولة وكذا فمطولين بالها.
0: يعني واسطات رشاوي، واسطات.
1: اي
0: واسطات. الو نزاهة، انا بعد اي واحد. الو نزاهة. طيب عيوني تحياتي لك، اتمنى لك الموفقيه ان شاء الله. انا قلت اكو شغلات تحتاج الى تاجيل حقيقه، يعني انه لازم انت تاجل، فبالتالي المقابل يحس انه انت مهتم للموضوع حتى لو يكمل بيوم، بس هو هيك يعني لا اراديا.
1: طيب. لا ارادي والله.
0: ايه. انا جدا شاكره اتصالك، نورتني.
1: لا
0: شكرا.
1: هلا
0: قلبي، باي باي. ايدي والنزاهه بعد. الو.
2: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: مساء العافيه، نور عليك. عم اخرج كارد جنان.
0: اهلين وسهلين، نورتنا.
2: كيفك؟
0: منيح، انت كيف؟ من وين جاي؟ حبا بالعراق. طيب محمد، ايش قد تعطي نفسك تقييم من 10؟
2: بالتأجيل
0: ايه طبعا مهارة هاي.
2: 2.
0: زين والله 2 ترى،
2: يعني بس التأجيل يعني 2 منيح، شيش الا للضرورات يعني.
0: ايه بس زينة يعني تمشي يعني. اوكي حلوة،
2: يعني مثلا عندي شغلة كلش ضرورية اجل موعد او اجل موضوع.
0: زين،
2: يعني حتى جماعتي هاي الفترة قاموا يظنون معدي.
0: زين بس 2 يعني، لا بس يعني قصدي 2 زينه، مو كلش يعني ذيك الاوفريه بيها، يعني 2 اوكي بالمزاج، يعني هاي 2 هيك من يكون مزاجك برتقالي مثلا ما عاجبك.
2: ما ادري،
0: لا واضحه هي يعني هيك.
2: ما عم اشتغل كشاف هاي يسموها هاي.
0: طيب تحياتي لك، محكم حلو. هلا قلبي، باي باي. اهلا وسهلا، حياكم. نزل الفيديو، نزل، روحوا شوفوا الفيديو على إذاعة الرشيد. حلو، يوم نزلنا فيديو جميل، تسوي ترويج لنفسي. يلا عندنا اتصال. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك.
3: شلونك يا غالية؟
0: هلا محمد، شلونك؟
3: والله الحمد لله. تحياتي للمخرج.
0: شكرا، كل تحية لك. شنو أخبارك؟
3: والله بس بخير. أنا بخير
0: يا رب، على طول تكون بخير يا رب.
3: الله يسلمك.
0: يلا
3: تحياتي للملك المكسر.
0: تحيات ملك المكسر إلك. بعد سكت. محمد، ايش قد تعطي نفسك تقييم من 10 بمهارة التأجيل؟
3: 4.
0: 4؟ زينة 4، يعني أنت من النوع اللي تنفذ له هالأربعة مثل جماعة محمد، يعني بالمزاج؟
3: بالمزاج. إيه.
0: أوكي، يعني عاجبك.
3: مغاتك أوكي. وشياء إيه، مغاتك وشياء الساعة أقدر أسويها.
0: زين.
3: بس مغات

0: لا اخليها هيك مزاجي شو تتماري.
1: طيب فخلينا نقول حلو
0: نعم
1: أربعة. طيب تحياتي
0: الأربعة.
1: لك، أنا كل شاكرة اتصالك، نورتنا، أتمنى لك يوم حلو. هلا عمري، باي باي.

0: زي شوف الفيديو ايش بك عمار. انانيه انا ما تاجل ما تاجل هنا. طبعا هاي الاغنيه انا كلش احبها على فكره، يعني دائما اقول عليها مظلومه اعلاميا هاي الاغنيه. يلا عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو،
1: صباح الخير.
0: صباح الورد، عين الناس المرتاحه. اهلا وسهلا.
1: عمي شلونك؟
0: هلا والله، انت شلونك؟
1: تحياتي لك وللمخلص. طبعا
0: شنو اخبارك؟
1: والله بخير الحمد لله.
0: امورك احوالك ان شاء الله بخير
1: دائما ما دام بداعتنا.
0: اشكرك. شكرا شكرا. يلا قول لي ايش قد تعطي نفسك تقييم من 10؟
1: يعني من 10 يعني خمسه اللي انا انفذها الامانه.
0: لا لا، اللي ما تنفذها تاجيل. دا اقول تاجيل، مهاره التاجيل.
1: تأجيل. ملك التاجيل،
0: ملك التاجيل. 10 من 10. ايش قد
1: 11؟
0: زين ليش؟ يعني شنو الغايه من التاجيل؟
1: شوف راح اقول لك، يعني ابسط شيء عندي سياره سويت عليها عقد مرور، تعرفين العقد المروري شهر ورا غراوني اوقف.
0: زين
1: باكر كان 28 يوم 29، رحت يوم 28 ده احجز، الحجز يطيل يومه يعني يفطر. قلت له رتب يوم 29 اخر يوم بالعقد، شوف وين نتقابل ان شاء الله.
0: اوكي
1: شاب.
0: يعني نرجع ونقول مرات الأشياء المقابلة اللي تحدث أو حسب الموقف هو يخليك تأجلين.
1: وراح أقول لك شغلة، أنا طريقة التأجيل مالتي لازم أكون هذا بحيث يريدون مني مثلا شغلة سوينا فلان شيء مزاجي يكون بنفسجي ما يعجبه، يقول لك شوف إيش ما يعني أسوي مزاجيا حتى أسويها بتأجيل يعني ممكن يعني.
0: اوكي فهمت.
1: طيب ما حد يقنع عشان تبين تهمني ايش تعمل شعبك.
0: انا افتهمك افتهمك، مالك علاقه مالك علاقه. فاهمتك فاهمتك. طيب
1: اخيرا احد فهمني.
0: تحياتي لك، اكيد انا كل الشاكره اتصالك نورتنا. شكرا.

0: يلا بعدنا متواصلين ببرنامجنا اكيد، وبعدنا باجواءنا المسائيه الحلوه بيكم. اليوم بدنا نحكي عن مهاره التاجيل. لو كانت تعني مو مهاره بس بدي اقول لو كان والله هي مهاره بصراحه بيناتنا الحكي، يعني هيك نمشيها، هي مهاره انه عندك انت مهاره التاجيل بطريقه بانك انت تقنع المقابل والمقابل يدري بيك انت تدخلي له مغذي، بس هو مصر انه لازم يعني يطلب منك. هاي مهاره بصراحه، يعني انت تجي وتطلب من شخص انت تعرف بانه هو راح، يعني اعطيكم مثال هسه فات منا المثال من يمي تعمل قصدي هسه المثال ليش فات هنا
1: ليش هيك نجيب لك عوده هسه ونحن على ضلوعك افلس شعرك وكفوشه
0: المثال احمد مثنى عندنا، انا اعرف بيه راح يأجني متاكده 100%، بس يا اخوان شغله حلو وكذا، وهي عنده مهاره يعني لطيفه وجميله بصناعه الفيديوهات وغيرها، فبالتالي انه يعني اعرف بيه راح يأجني، واعرف بيه راح يشلع قلبي، واعرف بيه راح اواجه صعوبات كثيره ونفسيه وراح اشوف هواي ليمون، لانه انا طلبت من احمد فتشي، بس ارجع مره ثانيه اطلب من عنده، فاذا هي اكو مهاره بالموضوع. المهم لو كانت مهارة التأجيل أو التأجيل عبارة عن مهارة، إيش قد تقيم نفسك من 10؟ أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770114115. بعد قليل نتائج، بعد قليل تسمعون صياح بالبيوت، تسمعون يعني تشوفون اشياء تطاير اشدورة تشفاتشير، يعني هو اشياء ممكن تطافر بالبيوت، لانه بعد قليل راح تعلن نتائج الصف الثالث متوسط. شو تشوفون مشكلة عفوهم، ما لكم علاقة، أبي يركض وراء ابن عوفه، عنف أسري ما عوفه رجاء. لين صدق هاي بعد ما شاب ودول الكتاب. يلا عندنا اتصال. ألو
2: صباح مساء الخير. العفو
0: هسه بسرعة قل لي شنو. يلا أرسالك على بر. صباح الخير لو مساء الخير حتى جاوبك.
2: لا مساء الخير.
0: أي
2: مساء الخير
0: هسه تمام حبيبي وصديقي ورفيقي. طيب مساءك ورد.
2: تمام
0: نورتنا.
2: مساء العافية عيني نور عيوني. واحد سالفة التأجيل. أنا متعب أصدقائي ومتعب كل أقاربي بسالفة التأجيل.
0: ليش؟
2: لأن سالفة التأجيل أنا أقول لك ليش. مثلاً تصل بي يلا نطلع أوكي تمام أنا واقف لك بالباب. إذا قلت له راح أتأخر عليك ربع ساعة لا يبغى يتصل وتستعجل وما أعرف شنو، فأنت مضطر أن تنطي أبرة يعني
0: مغذي.
2: خليه يتأخر.
0: أوكي.
2: هو الطرف المقابل
0: هم يعني أنا قلت في بداية الحلقة قلت مرات الظروف والأشخاص المقابلك هو يقول لك تعال أجني، يعني هو بلا إراديا
2: الملحة ماته
0: الملحة. طيب يعني خلي نقول لك قد تبطي نفسك من 10 من 10؟
2: لا أنا 70 من 10.
0: لا أنت هيجي معناها يعني الوضع يمك مو يم العالم على فكرة، لا تقنع نفسك.
2: والله يم العالم ويمك.
0: ما معقولة كل العالم تشجعك على التأجيل.
2: عندي موعد الساعة 9 الصبح هسه قادر على الموعد، يعني ابد ما عندي مواضيع.
0: اي يعني الموضوع بيك يعني بلا زحمة عليك. يعني هسه واحد يقول 4% اقول لك نتيجة 4 بالعشرة 5 من 10 3 من 10 بسبب العالم. اي بس من تقول لي لا اني فوق العشرة اصلا يعني يمك الموضوع يا اخي ما ارد. يعني
2: بالشغلات الجدية خلينا نقول 4 من 10، بس بالشغلات يعني ويا اقاربي ويا اصدقائي لا لا فوق 70 بالعشرة.
0: اوكي ما اخذ عليهم تمام.
2: بالضبط.
0: طيب تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو. شكرا نورتنا. هلا والله. يلا اتصال اخر. شو ضايج؟ الو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: شلون صحتك؟
0: اهلا اهلا.
3: شو الاخبار؟
0: الحمد لله.
3: والله التأجيل يعني التأجيل شنو؟
0: يلا ما يخالف. يلا اي التأجيل
3: شنو؟ حسب اذا الموضوع بيه فلوس ماكو نسبة عالية. اذا الموضوع ما بيه فلوس 15 من 10.
0: زين
3: انت عارفين احنا جماعه السلطان نشتغل على المصالح على مصلحتنا.
0: يعني خلني شو نقول بالله شو نسميها هاي، يعني ايش قد تعطي نفسك؟ ايش قاعد تطين نفسك من 10؟
3: اذا المواعيد بيها فلوس وبيها شغل اثنين، اذا ما بيها لا 15 من 10.
0: اوكي فهمتك، حسب الاستفاده. حسب انه راح يدخل للجيب ولا يطلع من الجيب.
3: بصراحه ما علمني.
0: اوكي فهمتك، يدخل للجيب جايكم هسه، ركض ركض يعني. اوكي
3: ونريد نسوي مناشده العمار من منبرك الكريم.
0: اي
3: ليش عمار من اتصل بيش قبل يفتح علي خط، وليش من اتصل بسلطان يطلعها الروحي يسحبها الروحي من اللوزه يلا يفتح.
0: مو مرات شوف شوي نقاشات سلطان مع المستمعين اطول من عندي بصراحه، يعني ينطي اي يعني فمن يكون اكو اتصال اي ايوه هسه غير ينطيني مجال دافع عنه، ما ينطيني مجال فدا اقول لك انه المستمع اللي ويا سلطان شويه يكون النقاش اطول، فاهمني شلون؟ فلهذا من يكون اكو اتصال على الويتنج يعني الانتظار ما ياخذ كل الاتصالات، يعني يخليك تبقى
3: لا ما يصعدني ويتنج.
0: لا ما فهمتني، يعني من يكون اكو موجود اتصال.
3: فهمت فهمت.
0: ما ياخذ اتصال اخر.
3: احنا بس ناشدنا الاخ عمار العزيز،
0: وصلت يعني مناشدتك وراح نبطله تدلل تؤمر
3: امر. السلام عليكم. السلام عليكم.
0: وسهلا. نورتنا ويت. هلا باي باي. يلا هذا آخر برنامج لك. يلا عندنا اتصال. شنو عندنا؟

مزعج وما لنا خلق قرون. يلا آخر شيء نختم وياكم بحلقتنا اليوم بموضوعنا اللي كان يقول إذا تأجيل مهارة قد تقيم نفسك من 10. يبدو وربما وأظن أن المشكلة مو أنه إحنا نأجل، المشكلة بأنه إحنا مؤمنين كلش لأنه باكر راح نكون نسخة أفضل أو راح تكون عندنا طاقة أفضل أو راح يعني أشياء جديدة راح تصير أفضل، فبالتالي نأجل يعني من الأشياء نقولكم بلي باكر مثلا أو أسبوع الجاي، أو يعني عندنا إيمان أنه إحنا راح تتكون عندنا نسخة أفضل وكل شيء معكم كل شيء ما يصير يعني ماكو أي تغيير. بالنهاية إذا تأجيل مهارة فعلا فأغلبنا مو بس محترفين، إحنا أساطير بهالمجال. يعني إذا كل واحد من عندنا قال أبدي من باكر، فرأيكم شو وقت راح يجي هالباكر أصلا؟ وبالتالي أكثر مشروع ناجح بحياتنا إذا صفنوا له راح تلقون أنه هو مشروع أبدي من الأسبوع الجاي. أي شيء حتى لو كان في شيء خصك، أسد دايتش كم مرة نأجله مثلا، مثلا رياضة كم مرة تأجلها بحياتك، أبدي من الأسبوع الجاي أدخل جيم، بعض هاي الأشياء البسيطة الحياتية دا أقول. بالأخير أقول لكم الظاهر بأنه التأجيل هو مو مجرد عادة، هذا استثمار طويل الأمد بمشاكل المستقبل. شكرا لكل اللي تابعونا، أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله لكل طلبتنا اللي بصف الثالث متوسط، إن شاء الله تكون نسبة النجاح كلش عالية ويكون النجاح حليفكم. ونقول بردا وسلاما، حاليا أكو حريق ب مستلقات في مطار بغداد الدولي. نتمنى لكم إن شاء الله يعني أنه بردا وسلاما لكل اللي موجودين بمطارنا ولكل الناس اللي ممكن تكون محيطة بمطار بغداد الدولي، بردا وسلاما. نختم وياكم حلقتنا اليوم، أتمنى لكم يوم حلو، تحياتي لكم وتحيات عمار. باي باي. عمار الوردة قال متحيني، عمار الوردة الحباب الفل الله يسامحني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد فم، أهلا بكم. الزيدي وعزل المنافذ الحدودية بتنظيم وتسهيل دخول الزائرين العرب والأجانب إلى العراق. وزير الخارجية: السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. النزاهة النيابية قانون استرداد الأموال يتصدر أولويات مجلس النواب بعد استئناف جلساته. المفوضية تنشر أسماء المرشحين البدلاء الفائزين بعضوية البرلمان. القضاء ينفي صحة وثيقة منسوبة للادعاء العام تطالب الانتربول بإعادة عبد الأمير الشمري. إنجاز 80% من ملف سلم الرواتب الجديد. محادثات غير مباشرة في الدوحة بين أمريكا وإيران. ترامب يدرس إعادة الحرب على إيران، والبنتاغون يعرض خيارات لضربات واسعة. رئيس البرلمان الإيراني: طهران لن تواصل المفاوضات دون تنفيذ بند إنهاء الحرب في لبنان. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1943 قتيلاً. طقس العراق صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكراً المتابعة، في أمان الله.

أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها

0: عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة: كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن، وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح لأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
8: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
8: بانجور.
1: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
8: بانجور
1: على الرشيد أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
8: بانجور، بانجور، بانجور،
1: بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر. وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM. ريف.
2: عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

0: ultime refrain. À toi, tes deux, tes anges gardiens, je jure amour.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة فهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي وعزل المنافذ الحدودية بتنظيم وتسهيل دخول الزائرين العرب والأجانب إلى العراق. وزير الخارجية: السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. النزاهة النيابية: قانون استرداد الأموال يتصدر أولويات مجلس النواب بعد استئناف جلساته. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي اجتماعا موسعا للجنة الخدمية للزيارات المليونية، وأشدد الزيدي على ضرورة أن تكون زيارة هذا العام متميزة عن الأعوام السابقة من حيث توفير الخدمات وضمان انسيابية حركة الزائرين، كما أوعز إلى المنافذ الحدودية بتنظيم وتسهيل دخول الزوار العرب والأجانب إلى العراق، وبما يبرز الجهود الحكومية ويعزز الصورة الإيجابية لبلدنا. قال وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أن زيارة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج إلى بغداد تأتي في ظروف صعبة تمر بها المنطقة، مشيرا إلى نقله رسائل مهمة إلى العراق. وأكد حسين موقف العراق الثابت برفض الحرب وتوسعها والهجمات التي تطال دول الخليج والمنطقة، وأشار إلى أن السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة إلى جانب محاربة الفساد. أكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد أن قانون استرداد الأموال يعد من أبرز أولويات اللجنة خلال المرحلة التشريعية المقبلة، انسجاما مع توجهات الحكومة في دعم حملة مكافحة الفساد، مبينا أن إقراره سيسهم في تعزيز المنظومة بحماية المال العام واسترداد الأموال العامة. أفاد مصدر أمني بسقوط شظايا ومقذوفات تابعة للدفاعات الجوية في مناطق عدة بجانبي الكرخ والرصافة في بغداد جراء التصدي لطائرات مسيرة حلقت فوق المنطقة الخضراء، مؤكدا أن الحادثة أسفر عن أضرار مادية لحقت بعدد من المركبات دون تسجيل إصابات بشرية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن الولايات المتحدة تعهدت في الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران بإنهاء الحرب في لبنان، مؤكدا أن طهران لن تواصل المفاوضات دون تنفيذ هذا البند، وأوضح أن بلاده تتابع تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين الباكستاني والقطري والمتعلق بتحديد متى وكيف تبدأ المفاوضات بشأن اتفاق نهائي بين البلدين. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي وعزل المنافذ الحدودية بتنظيم وتسهيل دخول الزائرين العرب والأجانب إلى العراق. وزير الخارجية: السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. النزاهة النيابية: قانون استرداد الأموال يتصدر أولويات مجلس النواب بعد استئناف جلساته. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم، اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا يعني من خلال التطبيق، وايضا كل التحيه للاشخاص اللي دائما راح يكونوا موجودين في حلقتنا ويشاركونا بمواضيع اللي نناقشها في حلقه تمتد على مدى الحلقه التي تمتد لساعتين من الوقت من هسه. عم الله يساعدكم علي والله العظيم. فهي هاي طيب، مواقع التواصل الاجتماعي كثيره، عندنا فيسبوك، تيك توك، انستغرام، وعندنا غيرها طبعا تليجرام، وذني الشله كلها المواقع الموجوده على السوشيال ميديا. فكل واحد بينا اكو فد موقع معين، هذا الموقع بالنسبه له هو يعني المهم، يحبه اكثر او يعتبره من المفضلات، او مثلا هذا الموقع هو مثلا اذا اريد يسمع خبر معين يروح عليه، يعتبر هذا جزء من المصداقية. المشتركين به أو رواد هذا الموقع هو مثلا يشعر أنه هم أكثر تماسا لقلبه، أكثر يفرحوه، أكثر يفيدوه، يعني كل موقع به في التفاصيل. يعني مثلا إذا نحكي إحنا عن مواقع التواصل الاجتماعي، أكو ناس تحب الفيسبوك فدائما على الفيس، وأكو واحد مثلا يحب الانستغرام فدي يقولك عن انسته، أكو واحد بالتيك توك، أكو واحد مثلا بالتليجرام، أكو واحد مثلا على جوجل، أكو ناس تروح مثلا تسأل والسولف وتتقص شنو الموضوع بلينكدين، طبعا لينكدين كلش بعيدين تو علي عوفو. المهم أكو ناس تروح على شات جي بي تي، جيمني، ثاني مواقع كثيرة اللي احنا حاطيهن من ضمن المفضلات اللي موجودة عندنا بالابليكيشن. ولذلك عندنا أول شغلة مرات نسألها مثلا انه هل هذا الموقع شنو التحديثات اللي صارت عليه وشنو هاي، وناس حافظة كل الاستراتيجية مالته، أو هي ناس أكو أشخاص عندنا بس هم بس يقلبون بهذا الموقع، هو أول واحد يفتحوه من مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هذه دراسة قامت بها أحد الجامعات الأمريكية، والتي صنفت الأشخاص بالعالم على وفق ما يفضلون من مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الجمهور اللي يفضل مثلا، أو الشخص اللي يفضل مثلا إنستغرام هيك معناها شخصيته، فيسبوك هيك معناها شخصيته، تيك توك هيك معناها شخصيته، لينكدين هيك معناها شخصيته، تليجرام هيك، كل واحد سوى له فد شخصيه معينه او نوع شخصيات اللي يتابعون هيك مواضيع او هيك ابلكيشنات. فلذلك راح اسالكم كلكم شنو هذا الموقع او شنو الموقع اللي انت بالنسبه لك مفضل، وبعدين في نهاية الحلقة راح أقول لكم كل موقع شنو معناه. طبعا من راح تجاوبني مو تقول لي انستا وتروح لأهلك، شوية تحكي لي شوية ليش مثلا انستغرام، ليش فيسبوك، شمعنا فلان شي شمعنا هيجي، أوكي؟ وين تتفاعل انت أكثر، وين تستقي معلومتك، وين مثلا من عندك وقت فراغ تقلب، أكو ناس يوتيوب مثلا عادي أكو مثلا يش تفاصيل. فلذلك أكو مواقع موجودة عندنا احنا نستفيد منها. ما الغاية من السؤال؟ بعدين فد يومين ثلاثة كلكم الغاية من السؤال، مو اليوم، هي يومية كلكم من نفس السؤال. مهم، فبالتالي هذا هو موضوع حلقتنا. أرقام الهواتف للمشاركة في حلقة اليوم 0780211115 و0780211617، وعلى صفر على الواتساب 0720211415. قبل بداية الحلقة خلينا نوجه تحية كل كبيرة، جميل، رائع، أبو مينة جميل، مؤيد حبيبي I miss you، ماجد تحياتي لك، يوم يسلم عليك، بس أبو مينة جدا مشتاق لك، هاني جدا والله العظيم، هذا الشخص من أجمل الأصدقاء في حياتي يعني بصراحة. أبو مينة تشتاق لك العافية، لا تشتاق لك العافية، هاي مال بيبيات، أنت شو عليك ماجد يعني ذات كان ومؤيد. المهم خلينا نبلش حلقتنا لها. دي سوق، اوكي. لا تنسحب، تخليك علاقتنا تختلف. طيب يلا خلينا نبلش حلقتنا لهذا اليوم، وقولوا لي شنو التطبيق اللي انتو تحبون او دائما تاخذوه. والله ضروري نشاف، جدا ضروري، رتب بكيف خميس جمعة براحتك، قل لي اليوم اذا ما عندكم شي تعال، يلا سمعنا.

0: طيب يلا خلينا ناخذ ويانا اول اتصال. اول أو الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك
0: استاذ؟ يا هلا بيك يا هلا ومرحبا. من وياي؟
1: ابو سامر.
0: اهلا بيك يا ابو سامر، يا هلا ومرحبا
1: حبيبي.
0: يلا قل لي.
1: قبل لا اقول لك بس انت الشغله على مود لما انت احب ابارك اول شيء لابني
0: اي
1: نجاح عمل الثالث
0: ثالث متوسط.
1: احب اي نعم
0: الف مبروك ان شاء الله يا رب تشوفه
1: بحسن. احب ابارك لكل الطلاب بنجاحهم.
0: وين ما نجحوا شو نسوي لهم؟
1: وين ما نجحوا ان شاء الله اكو دور ثاني، وان شاء الله ينجحون وان شاء الله يشدون حيلهم
0: يدورون دور ثالث.
1: ما عندنا غير الدعاء.
0: اي والله ما عندنا غير الدعاء.
1: أي والله.
0: يلا ألف مبروك طبعا لكل اللي طلعت نتائجهم اليوم مثلاً متوسط.
1: ليه أنت المخرج أغنية مرتبة لهم؟
0: إن شاء الله هسه بعد شوية. سولف لي أنت شنو من متابعي يا تطبيق؟
1: والله سابقاً كان التيك توك. حالياً لا الأنستا، يعني شايف من أنت تنام وتعبان وتعاني من هذا الموضوع.
0: طيب.
1: أقلب ريلز يلا هذا الريلز الله. أقلب
0: وصار. ويلمن. إيه. شو معنى زين إنستغرام؟ ايش معنى
1: يعني تقريبا هسه اغلب الاخبار والصفحات اللي تنتشر عليها الاخبار هي على انستغرام، يعني تقريبا انا دا اشوفه انه هو اقوى موقع تواصل اجتماعي بالعراق حاليا، الكل قاعد يتواصل عليه والكل قاعد يعني مو مثل الفيس. التيك توك مو مثل قبل، كان سابقا بس انتهى موضوعه. فعلى انستغرام اكثر شيء.
0: طيب حلو اوكي. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك.
1: تحياتي لك.
0: هلا ومرحبا. اهلا ناخذ اتصال ويانا. الو
2: يا بألو.
0: اهلا وسهلا.
2: شلونكم عيني؟
0: يا هلا ومرحبا، شلون الاخبار؟
2: الحمد لله.
0: شنو الامور؟ سولف لي يا تطبيق
2: فيسبوك.
0: فيسبوك شو معنى؟
2: شو تريد بي؟
0: شلون يعني؟
2: اخبار قبايح.
0: ايه
2: معلومات مثلا اكو صفحات مثلا شايف هاي الخوارزميات مالاته.
0: اي
2: لقيت الصفحه اخر شيء معلومات تاريخيه اسلاميه.
0: حلو
2: صراحه غيرت نظرتي عن هواي شغلات. يعني اني الحمد لله والشكر قلت تدرون بي واصل بالدين.
0: اي
2: بس اكتشف الشغلات يعني ما اعرف يعني مو اعرف انه مضبوط.
0: اي
2: بس اكدت لي المعلومه ومن ضمن المعلومة هسه راح اكتب لها اكتب لك اياها بالجروب.
0: ايه
2: ولا صديقك يعني تموت عليه.
0: زين
2: وبي قلت لك فضايح.
0: ايه
2: عندك سيارة كول، عندك سيارة كوريلا ريحة على جروبات كوريلا مال فيسبوك.
0: ايه
2: واي شغلات يعني بالفيسبوك.
0: طيب حلو فيسبوك
2: عادي انه مثلا تواصل ويا اصدقاء ويا مدري شنو. اكو بي ميزه مثلا تكتب المدرسه كتبتك هاي المعلومه كتبتها.
0: اي
2: اكو بي مثلا تدور على اسم مدرستك على اصدقاء المدرسه.
0: اي
2: كتبت مره كتب لي ابن جوزي طلعت الاصدقاء مال ابن جوزي كلهم بهذا الجروب.
0: ليش انت هاي المعلومه تدري بيها هو هيجي؟
2: ها؟
0: انت ليش هاي

0: عشر مواد أصدقاء قديم حي ميت مفقود
1: أي أيش
0: أي
1: مفقود أي
0: والله بسونا ضاعت راسه ننزل عنه دور يومين يقولك ياها
1: أي حلوة والله
0: واحد ضاع محفظة يعني كل شيء كل

0: فيسبوك. لا جميل والله، حلو. طيب اوكي علاوي حبيبي، انا ممنون
1: منك. نقدر احنا نسالك انت مبادر نسالك؟
0: انا بالاخير ابو طوبه تدري بيها.
1: الله
0: عشان
1: بس مو تزعل وتاخذها وتروح.
0: لا لا تاخذ الطوبه وتروح. لا طيب
1: حبيبي،
0: تحياتي لك حبيبي على ابو الذهب. شكرا، اهلا بك، مع السلامه. باي باي. يلا هلا هل الفرح، هلا هل اليوم نخليها. المهم اللي كان يسولف فيها.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير شيخ الشباب.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يسلمك يا هلا بيك. شلون اخبارك؟
1: الله يسلمك. الله
0: يعوضك. الله يخليك يا ورد.
1: عرفتني لو لا؟
0: شكر. شلونك؟ شنو السالفه؟
1: شلون قلبك؟ شلونك
0: حبيبي؟ هلا ورده.
1: اسف على الغيبه.
0: لا ان شاء الله مانع خير.
1: والله الحمد لله ملتين يعني محاربة الفساد والدوام.
0: ايه حلوة هاي. ايه الله يساعدكم. طيب شنو انت شنو من مواقع التواصل الاجتماعي اللي انت دائما تتابعه او انت دائما تحطه كمفضل عندك؟ يعني فيسبوك
1: وانستغرام.
0: ايش معنى الفيسبوك؟
1: يعني بالبداية اول شيء تعلمت عليه وظليت عليه يعني حتى صور الرياضية هاي كلها عندي.
0: أو أنت نشط على الفيسبوك أكثر؟
1: إيه على الفيسبوك واحد على واحد.
0: آه. حلو. حلوة جيد. زين أنت قصة لك تقريبا عليه من بدايته لو يعني من جديد؟
1: تقريبا من 2010 أول ما سووا من 2011.
0: آه أوكي. يعني إيه. وباقي نفس ال.
1: باقي إيه. إنستغرام هم نفس الشيء.
0: راضي انستغرام شنو شو بالفيسبوك ولا انستغرام. حلو جيد. طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا شكرا.
1: طلعتي سؤال
0: عيني جواب.
1: اليوم دا اشتغل فمر علي اسم ضليت مصدوم.
0: اي
1: شنو معنى سنحاريب؟
0: سنحاريب
1: اي
0: اي واحد من ملوك العراق طبعا ذولي.
1: انا سامع بي.
0: اي
1: بس اليوم واحد من شنو اسمه سنحاريب مصدوم.
0: بس والله حلو.
1: ايه يعني غريب.
0: ايه غريب يعني اذا واحد اسمه. تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. هلا باي مع السلامه. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: سلام عليك.
0: سلام ورحمه الله.
2: شنو الاخبار؟
0: شلون الاخبار؟
2: اقول لك هذا اللي سجل بالفيسبوك هذا علق لي وذاك علق شنو هالمكانيه.
0: اي مدى يقول على والله ما ادري شنو هاي ما جاي دفتر
2: مع الاودي تسولف شنو هالطرقنعه هاي.
0: اي ما ادري
2: هاي معناها رد الواجب باللايك والشير والكومنت.
0: اي زين شو مثلا انا نسيت ما يعني مثلا من الاشخاص اللي فيسبوك بس انا مره اشوفه.
2: هو تعرف انا ليش عرفت الفيسبوك حجي من هاي السوالف؟ كله فواتح وفصول والشيوخ ومدري شنو على راسنا كل الشيوخ والعمايم طبعا يعني اذا كان طبعا يعني اذا كان شقي هي العقال والعمامه. حجر احنا للانستغرام شوف لوحات شوف اشياء مرتبه شوف فنون يعني تركز بالافلام بالمسلسلات باللوحات اشياء مرتبه. والاحلى انه الانستغرام الانستغرام حتى تتعامل وياه بسلاسه يتطلب فهم بالتطبيق.
0: طيب
2: يعني تفهم اكثر بالتطبيق تفهم تفاصيل التطبيق شلون يشتغل. اللي ما له خلق يروح على الفيسبوك اللي له خلق وكذا ترتيبات يبقى بالانستغرام. في الانستغرام يعني

0: عن نفسي اني الانستغرام يعني يقلل الضغط النفسي من المجتمع والاشياء الموجوده بالمجتمع، خصوصا اللي الخوارزميه مالته اغلبها افلام، ما افلام وهالسوالف اجنبيه، فالخوارزميه عم بتشتغل
1: اي
0: كلها اشياء اجنبيه.
1: هي
0: يعني
1: هو الحلو بيهم يعني بالسالفه بالانستغرام، انه الخوارزميه ما تاخذ مثلا ما تقلبه اليوم، مو اللي دائما تقلبه.
0: طبعا
1: اي
0: لا،
1: فلذلك اكو دائما ها مال
0: تاخذ بالدقيقه. يعني مثلا
1: اي
0: فوت على الاكسبلور، طلع ريلز مالك، اطلع وطب طلع ريلز مالك، اختاره من الاكسبلور خلال دقيقه.
1: اي
0: اللي يعرض لك بس الريلزات مالك
1: يبدي يتعرف فيه، هو
0: يبدي يتعاطف ذكي. وانا ما ادري، احسه يعني الفيسبوك افته من 4-5 سنوات، اي 4-5 سنوات مسويه وعايفه، ماسنجر ما عندي، وبس انستغرام. يعني حاليا انستغرام واكيد الواتساب، يعني الواتساب.
1: نعم. صار لا واتساب هذا واحد، هذا يعني صار به هواي بالتفاصيل يعني،
0: بس كسوشيال ميديا حاليا يعني جلست انستغرام، لان يوفر اقل ضغط على المتلقي بالنسبه لي، لان انا خوارزميتي هيك.
1: طيب حلو، تحياتي لك منقذ حبيبي، شكرا جزيلا لصالك. هلا ورده، باي باي، مع السلامه.

0: طيب عندنا اتصال. الو الو جيد كل زين. سؤال حلقتنا لهذا اليوم، انت من رواد، سؤال هو يقول انت من رواد اي تطبيق او اي موقع تواصل اجتماعي، اذا كان على الفيسبوك او الانستغرام او التيك توك او غيرها من المواقع، فانت اي واحد بيهن انت من روادهن، وبامكانكم التواصل ويانا على رقم الهاتف 07802 114115 وعلى 07802 116117 وأيضا على 072 على الواتساب 072 0114115. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: أخبار.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا. من جاي؟ ها؟
1: علي.
0: انا احكي عليك؟ تتخيل انا احكي عليك؟
1: ازعل يعني؟
0: انت لا انت زعلك وحش
1: مو؟
0: اي والله. شلون الاخبار؟
1: والله سلام
0: ابو مينا، ايش عجب نورنا؟
1: هيك جاي
2: الحبيب والقريب من القلب.
0: انت القريب الى القلب، الجميل الصديق الاخ. شلون الاخبار؟
2: اخباركم؟
0: مشتاق لك بجد السماء.
2: شلون الصحه؟
0: شلون الامور؟
2: مشتاق لك والله.
0: منوره بغداد.
2: منوره بيكم حبيبي.
0: في دول عمرك. ليش هيك عايفني ويا ابويا ويا ماجداني وحدي؟
2: جايك اني جايك.
0: ها اوكي.
2: بس ما طولت 3 شهور وارجع.
0: اجل حكي.
2: اي والله.
0: ليش هيك؟
2: اجي اخذك واروح.
0: ما اروح انا، خليني نار عمي.
2: اسبوع واحد فقط.
0: اسبوعي مو مشكله.
2: اي اسبوع
0: اسبوع كاني ما ادري ماكو اساس. يا واو صعدنا هاي.
2: خلاص متفقين.
0: هي خلاص
2: حبيبي الغالي.
0: الله يخليك يسلمك حبيب قلبي.
2: اقول لك البرنامج اللي طلع الاسم الحقيقي شنو هو هذا؟
0: برنامج طلع الاسم الحقيقي هو هذا.
2: كان هناك يمنا
0: اي
2: اكو برنامج
0: ها ترو كولر. برنامج طلع اسمه حقيقي تعبني
2: حبيبي
0: غالي. تحياتي. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هل

0: طبعا.
1: معقول كده عادي وسهلة عليك تظلم
0: دائما. أقول هاي الأغنية من أجمل الدعاوى اللي تدعيها بنية على ولد.
1: الله العظيم عندك
0: أحسن يعني هذا الولد تدعي عليه لو يموت أحلى.
1: إزاي في الدنيا في ناس كده أسية ومؤذية. أنا شفت كتير منك يلي عليك.
0: شو مسوي لبحر تدعي عليك بابا أنا.
1: وانت بطلتش توجعني واستكفيت
0: بابا أنا شو

0: طيب خلينا ناخذ يعني اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: مرحبا استاذ.
0: اهلا وسهلا. هلا مرحبا. من
1: جاي؟ طول عمرك يا عم. طبعا ما اعرف فقراتكم لكن نحب نسمع الاغاني من عندكم على ذوقكم الراقي صراحه.
0: الله يخليك يسلمك. بس اسم حضرتك؟
1: أنا يزن.
0: يزن شلون اخبارك
1: يا حبيبي؟
0: يزن انت من رواد اي موقع تواصل اجتماعي وليش؟
1: من رواد اي موقع تواصل اجتماعي. والله صراحة بدون تحديد هم كلهم يعني إذا كان
0: أكثر واحد تستمد من عنده معلومة تحب تقلب
1: يعني
0: وقت انستجرام. الفراغ انستغرام؟
1: نعم.
0: إيش معنى؟
1: يكون سهل وسلس والجمهور مالته كلش يعني واضح.
0: فسر لي واضح شو معناها يعني؟
1: يعني واضح يعني مثل ما تقول سناب ممكن نقول خاص. الانستغرام الصفحات الخاصه تقدر انه تتابعهم، تقدر تعرف محتواهم، تقدر انه وايد تفاصيل تتعرف عليهم اكثر.
0: طيب
1: واكثر بالسوشيال ميديا طبعا حتى الفنانين
0: والمشاهير اغلبهم طبعا خصا لي
1: اكيد طبعا
0: بالضبط العالميين
1: العرب عندهم انستغرام. شوي السناب يكون مو يعني ما مطروح 100% انه تشوف الجمهور دي واضح. يكون خاص
0: صحيح. طيب وشنو الأكثر شيء أنت يعني تحب تستفاد من أو مستفاد من عنده من الانستغرام؟ يعني فتشي تقول أنا هذا ممكن مثلا مقاطع ضحك، ممكن مقاطع حلوة، ممكن يعني شنو ممكن؟
1: اطلاع فقط، اطلاع على المشاهير وأخبار المشاهير وأخبار الجمهور اللي يتفاعل المشاهير والأشياء السلبية من الإيجابية يعني نختارها صح الإيجابية.
0: أوكي.
1: أما السلبية أكيد راح نستفاد من عدها.
0: تحس مصدر معلومة صحيح بالنسبة لك؟
1: مصدر معلومة؟
0: أي
1: ما اعرف انت تقرر.
0: انت تقول هل هو يعتبر مصدر معلومه يعني صح حقيقي بالنسبه لك انت؟ يعني المعلومه اللي تشوفها على الانستغرام تقول مستحيل. ايه صحيح؟
1: مستحيل لانه هذا تطبيق الكل تنشر به، ممكن معلومه غير صحيحه او ممكن لا، ممكن تتروج او ما تعرف.
0: طيب اوكي. تحياتي لك يا زين وانا ممنون منك.
1: بدو عينك. اذا ممكن استاذ انه اطلب اغنيه.
0: مشكله يعني جيت على البرنامج الغلط، احنا ما عندنا طلبات.
1: اوكي.
0: ليش انت شنو مناسبه تطلب اغنيه؟
1: ايش حاب اسمع اغنيه؟
0: خب اسمعها باليوتيوب بلا ما اسولف اني. ما لي بالاغنيه
1: اقول اغني.
0: لا هو ما اقول لك ما بالاغنيه من تغني. مرات نطلعها على مود احنا مثلا ناخذ اتصال، بينما مثلا هسان واحد من الاشخاص اللي بنسمع اغنيه بالسياره ما احب حتى اجاوب تليفون. اريد استمتع بالاغنيه.
1: اي طبعا اكيد.
0: مو؟
1: كل احنا نستمتع بالتليفون.
0: فانت تخيل هسه اذا تشغلها الاغنيه اللي انت ببالك، زين اعطيك اغنيه تسمعها؟
1: زين اوكي انطيني اغنيه بس على هذا الحر.
0: يعني الحر هسه بعد مو هنا انا حسب انت بسيارتك شنو وضعك.
1: يلا تمام اوكي ماشي.
0: طيب اكو اغنيه.
1: انطيني اغنيه والله على ذوقك.
0: اكو اغنيه باليوتيوب طلعها. واستمتع بها لان هذا انا اعتبرها من اجمل الاغاني التي اغنت. بس خل افتح لي يعني انا بالمناسبه ما احفظ اسم اغنيه يعني عندي باليوتيوب فبس حتى طلع لك اياها بالضبط اسمها.
1: قديمه جديده.
0: ما لي خاص بقديمه جديده. شو سبب قديمه عوفها القديمة الجديدة والله هسه اطيك بس اصبر لي خليه طيب يطلع اسم المطربة. هي دكتورة بالمناسبة وتحمل جنسية لا اسوي دياج لا اخذت لا اخذ احشي المخرج طبعا صغير يخلص الاعلان هو هذا لا اله الا الله. المهم
1: طيب
0: والله ما ادري يخلص الاعلان شو اسوي له اوقف حياته. الاغنية راح اسمعك او ما راح اسمعك عم النت بالإذاعة عشان يزيدوا الباقة مالتكم خلنا نفتهم بس الولد اللي تسمع الأغنية والله ما أدري راد الناشد إحنا بشرفي فاتحت يوتيوب هسه
1: أكيد طبعا
0: بس إحنا بس شوية النت عندنا شوية ضعيف تدري لأن قاعدين إحنا بالصحراء. المهم
1: لا.
0: اسمها المطرب اسمها دلال أبو آمنة.
1: دلال أبو آمنة
0: أي دلال أبو آمنة. الأغنية اسمها ت يعني تاء هاء
1: اي
0: بعدين مسافه
1: اي
0: دال لاخ حرف الدال
1: نعم
0: لا لا وحده ورا اللخ.
1: طيب
0: اوكي طلعت عندك؟
1: طلعت لي اوكي
0: اي قاعده هيك بجلسه وكو مثل الكهف
1: على
0: بالي
1: على ما اعتقد هي مغربيه هذه
0: لا سوريا سوريا فلسطينيه
1: طيب اوكي يعني انت تميل للاغاني مثلا اللي تحبها انت لو يحبها الجمهور
0: لا شو عليه بجمران الحبل مالاتي ذي أنا هاي دم الفيفر ماتي
1: خلاص أنا راح أسمعها وأشوف ذوقك بالله
0: اسمعها أنت بس تشر من تسمعها حاول لا تنزعج من أي واحد يسوق علي بحيث يدق بإذنك الأغنية مو يسمعون الآخرين
1: طيب
0: وابحر ويا الأغنية
1: ابحر
0: حلو
1: ابشر
0: ها بنكمل مشوارك كيفك ما أدري
1: ان شاء الله
0: ولا تجاوب على
1: ذوقك بس ما اخذ ذوقي المفروض تاخذ هم ذوقي
0: ما اريد ذوقك انا اريدك تستمتع بهاي الاغنيه ما عليك فيها استمتع
1: ما قلت استاذ والله ما قلت
0: والله العظيم ما من يطون للعراقي شو اسمه حكم المهم
1: انت اوكي استاذ انت ذوقي انا هم داس مع ذوقك
0: يلا قول
1: سمع ذوقك اوكي بس انا حاطك اغنيه هم ممكن تسمعها
0: انطينا
1: ممكن حتشوف قصتها
0: ممكن يلا
1: اوكي
0: شنو
1: اسم الفنان دارك إيه نعم
0: انجليزي ولا عربي؟
1: عربي
0: عربي دارك
1: دارك ايام الحلوه عنوان الاغنيه ايام الحلوه
0: ايام
1: ايامي الحلوه
0: ايامي ها اي اوكي ايامي الحلوه
1: شوف اطلع عليها شوف فكرتها
0: اي
1: كلش حلوه عجبتني انا
0: دارك ايام الحلوه حلوه اوه حلو جميل تو مانث نازله هاي قبل شهرين هاي اسمعها بالسياره ما اسمعها انا
1: تمام أوكي. أنا ممنون شكرا لك
0: شكرا صار. لك يا زين حبيبي تحياتي هلا بك هلا ورد باي باي حبيبي. عيدها من الأول عيدها والله رجعها رجعها شدنا سيدي

0: طيب بمناسبة يعني اللي يسمعها أول مرة هاي الأغنية بدايتها تقول ته دلالا يعني تيه يعني تيه واحد تايه ته دلالا فأنت أهل لذاك يعني أنت أهل أنت مؤهل أنت تيه دلالا أنت تيه دلالا عندي يا شاعر هسه يقول أنا شاعر يجيب لي هيك جملة أنه ته دلالا فأنت أهل لذاك وتحكم فالحسن قد أعطاك ما هو شاعر جملة مستحيل يعني ما أدري حسب قول الشاعر ابن القارض فتخيلوا ته دلالا يعني تيه في دلالك يعني استمتع فأنت أهل لذاك وتحكم تحكم بيه فالحسن قد أعطاك أعطاك الصلاحية أن تتيها في الدلال الذي أعطيتك إياه الله أكبر طيب نأخذ ويانا اتصال ألو
1: مساء الخير
0: أهلا آسف شوية يعني أجيت على وقتك بس أنا آسف
1: انت تمون حبيبي
0: انت تمون على الرقبه
1: الله يسلمك
0: حبيبي انت جميل شلون الاخبار
1: والله بخير الحمد لله الله يسلمك
0: يا تطبيق انت دائما تحبه دائما يعني تقلب بي يعتبر من الاولويات تستسقي منه اشياءك الجميله الضحك المخبر من يا تطبيق اكثر شيء او موقع
1: والله قبل شيء نتعال فيسبوك
0: فيسبوك اوكي
1: بعدين يعني شفت انه الانستغرام شيء رهيب
0: اي
1: يعني ما عندهم حدود باي موضوع
0: اي
1: زين اي بس بعدين شنو تورطت
0: ليش تورطت
1: مو انطي لايكات مثلا في مقاطع تعجب
0: اي تبين عند اصدقائك اي سني ما يسال اي لا بصراحة أنا وين ما أروح ألقاك مسوي لايك فبالتالي بعد ذاك يوم شفتك مسوي لايك على سالفة هي الضحك بصراحة بتخابرك أقول ممكن تشيل اللايك يعني عادي استمتع بينك وبين نفسك مو إلا نعرف
1: مرات تتعمد أبو
0: صراحة إيه والله إيه
1: مرات تتعمد
0: هي هاي مشكلة أنت تتعمد بكل شيء مشكلة.
1: فاطين هاي ما تهدلالن.
0: أي تهدلالن إيه.
1: يعني هاي حتى جماعة معلقات السوق عكاظ قبل.
0: عافية إيه.
1: مو كانوا يعلقوها على الكعبة ما يعني ما قيت يعني.
0: شعر جميل بمناسبة ابن القارض واحد من الشعراء الخطرين جدا وكتب الكثير من الأشعار لما بعد فجر الإسلام. فبصراحة هو فتشي يعني رهيب. هو بمناسبة هي. دائما هي حتى أم كلثوم كانت متغني تقول هو نوع من الغزل الإلهي بس بالتالي لما سقطها مرات على نفسك هيك أشعار يعني تحس بالحب إنه من الإنسانة اللي ممكن تدخل اليوم إلى قلبك بحيث تقولها هاي الجملة مثلا إحنا كذلك رجال أو امرأة تقول الرجل ته دلالا فأنت أهل لذاك وتحكم فالحسن قد أعطاك فتخيل يعني إيه
1: شيء رهيب
0: اي أيوة والله يعني جدي ما قال هالبي بي تي على حكي قلت كان يحبه
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه جميعا يعني والله طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه باي باي هلا طيب شبي محمد العزاوي شبي مسوي محمد العزاوي ما بده يجوز ما اعرف وي تشات يا محمد العزاوي خلاص حتى الموجودين هسه بيوتش ترى يعني ذول مو حقيقيين اي اي اللي ماكو جمهور والله ما اعرف محمد العزاوي كارثه مهم لا ايه والاشخاص القريبين منك وما ادري شنو هاش مهم طيب يلا سولف لي ناخذ ها انت الغلطان بس ياها من عندهن اللي ويا انغام لا ويا انغام طلع لي لا مو حفله هي مو حفله شبيك اسحبها عادي يوتيوب ما عندك يوتيوب ما يخالف ما يهم على راحتك بما يحمل، لان هناك مغنيها احلى. تدري ليش؟ بعد الفاصل، لان انا غلطان من غناها بال يعني لو ما مغنيها تسجيل استديو احلى، لان بذيك ويا انغام تموت. انغام كانت قاتلاني هاي وحده من الاغاني كلش احبها انا، وبصراحه انا بحسدك، انا بحسدك مش قاتله مقموصه منك انه ليش اخذت الاغنيه، اغنيه روعه. المهم عندنا اتصال، لو نطلع فاصل تدري ليه؟ يلا حلوة، يلا خلينا نسمعها ونطلع فاصل وبعدين نرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من هالطريق.

0: لأنك
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعز للمنافذ الحدودية بتنظيم وتسهيل دخول الزائرين العرب والأجانب إلى العراق. وزير الخارجية: السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. النزاهة النيابية قانون استرداد الأموال يتصدر أولويات مجلس النواب بعد استئناف جلساته. المفوضية تنشر أسماء المرشحين البدلاء للفائزين بعضوية البرلمان. القضاء ينفي صحة وثيقة منسوبة للادعاء العام تطالب الانتربول بإعادة عبد الأمير الشمري. التخطيط تعلن إنجاز 80% من ملف سلم الرواتب الجديد. محادثات غير مباشرة في الدوحة بين أمريكا وإيران. ترامب يدرس إعادة الحرب على إيران والبنتاغون يعرض خيارات لضربات واسعة. رئيس البرلمان الإيراني: طهران لن تواصل المفاوضات دون تنفيذ بند إنهاء الحرب في لبنان. ارتفاع حصيلات ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1943 قتيلا. طقس العراق صحو ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم، في رعاية الله وحفظه.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور بانجور بانجور بالسبعة ونص الصباح.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
4: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي يعني.

0: طيب مستمعين، طبعا رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وطبعا أذكركم بسؤال الحلقة اللي يقول كثير من مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودة اليوم في حياتنا واللي احنا عندنا اكاونتات بيها وعندنا متابعين وعندنا ونتابع آخرين اللي من ضمنها انستغرام، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، لينكدين، سناب شات، ممكن تويتر، ذني مواقع كثيرة. فلذلك كل واحد فينا عنده فد موقع إلكتروني بصراحة هو يعني فضل عن الآخرين لسبب أو لآخر، ويعتبر هو من جمهور هذا الموقع، موقع التواصل وحتى يوتيوب طبعا. فلذلك سؤال حلقتنا لهذا اليوم، أنت أو أنت كأشخاص من يا فئة أو من يا جمهور يا تطبيق، وش معنى هذا التطبيق؟ أكو ناس ممكن تستخدم للترفيه، أكو ناس تستخدم المعلومة، أكو ناس تستخدم البزنس للعمل، أكو ناس تستخدم الاطلاع، أكو ناس تستخدمه لقضاء وقت، كثير من الأشياء اللي إحنا نستخدمها. طبعا هذا يجي على التفاصيل اللي نشوفها دائما، إنه 24 ساعة إحنا عيننا بالتليفون. الواتساب غير مشمول باعتباره هو وسيلة للتواصل الشخصي المباشر، بس ذاك يعتبر وسيلة التواصل الاجتماعي عامة، فأنت من ياهم عندهم. أرقام الهواتف للمشاركة 0780214115 وعلى 0780216117، وبإمكانكم التواصل ويانا أيضا عبر الواتساب على 0720114115. قبل ما نأخذ اتصال عندي مناشدة بصراحة، أريد ناشد صديقة عزيزة عبير، مو عبيرنا، عبير صديقتي، وأقولها يعني هي كانت وعدتني إنه تجيني زيارة وبصراحة ما جتي، فبعد يمك عبير شو كنت تجي ما أعرف، ما أدري شو كنت، الله يسهلها، راح نعزل ونفتح بعد جتي معي. المهم قلت لك أناشدك، ما ترى بيش غير مناشدة. طيب خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو،
1: شلون الصحة؟
0: يا أهلا،
1: شتابين؟
0: شلون الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: شلون أمورك؟
1: أي وين واني ماكو؟
0: شنو الأخبار؟ ليش هيك؟
1: والله تغيرت نومتي من شلت.
0: ليش؟ شنو الأخبار؟ وين شايل؟ بطرف الأرض؟
1: طرف الكوكب؟ طرف الأرض. قمت أرجع بالوقت وأحيانا يعني لا أبا أسمع وما أسمع.
0: إيه.
1: وأعتقد فادني الكثير.
0: فاتك الكثير والله واي. طيب.
1: اي والله، واكو مواضيع اكيد انا حسيت انه انا لازم اكون جزء
0: منها.
1: جزء.
0: مو؟ اي بعد خلاص احنا بعد ان فاتتك الزاد قول هني.
1: قول هني لا.
0: سولف لي.
1: وهي طبعا ملعبك هو.
0: اي. شنو؟
1: والله حسب غسيل الدماغ.
0: اي.
1: اخي نعم جوا شلون يغسل دماغك اذا غسيل الدماغ ما انت مضبوط راح ياثر عليك. يعني ممكن تتنقل من الانستا، تتنقل للتيك توك، بس انا غسيل الدماغ لي اليوتيوب.
0: يوتيوب.
1: يوتيوب اي، لان انا اكثر شيء اتابع المحاضرات وبرامج قديمه، لقاءات. هذا اللقاءات الحواريه الشيقه بيها هدف. وأما الفيسبوك آخر منشور يعني والله يمكن نشرته نتوفى أبوي قبل 7 سنين.
0: ها هيك. اي
1: والله يعني مكروه. والانستغرام كل ما تفوت تلقى 2 ديت حركون، 4 ديت كافخون.
0: اي
1: وما افتهم
0: صار وجه العليق.
1: اي بس اي من اريد اسلم عليك طبعا على الانستغرام اقول لك شلون اقدر.
0: صدق اقول لك شو.
1: اي والله. والتيك توك يعني هاي هيك ماكو هيك كان داها في الروح.
0: اوكي. طيب
1: بس اليوتيوب يعني حقيقه اللي يريد يستمتع ويريد يثقف اكو هوايه
0: قنوات باليوتيوب، اكو ناس
1: يوتيوب يعني رهيبه. يعني حلقات يعني
0: حلو،
1: غير مفهومك يعني.
0: اي صح صح صدق.
1: وناس يعني ناس مثقفين هم صدق تاخذ من عندهم فكره، فد عبره، فد
0: نعم،
1: فد تصور لك.
0: أي.
1: يغير نمط حياتك. ممكن تلقاه باليوتيوب.
0: حلو اوكي. طيب
1: ومفتوح اليوتيوب طبعا ساعات طويلة الحلقات، فهاي هاي الشغله يعتمد على غسيل الدماغ.
0: هو يعتمد على انه انا شريد اشوف، ومو هي ليش انا قلت ثاني انه هذا التطبيقات هي تختلف من واحد لواحد، كل واحد يشوف اهتمامه وين، كل واحد
1: ايش يشوف. حاطين خوارزميات طبعا النفس مالتك تسمع.
0: ايوه بالضبط،
1: اذا نفسك مو زين يطلع لك دواء مال قحه.
0: مال قحه عافيه. اي والله صدق،
1: والله
0: والله صحيح.
1: اذا انت تلمس تلمس التليفون مالتك وتقلب بصوره نيفه، هو يحس انه يطلع لك اشياء خاصه. هاي مزاجك انت، شوف شلون مزاجك.
0: صحيح. طيب هاي طيب، تحياتي لك خالد، وان شاء الله المانع دائما خير، ويا رب دائما التوفيق.
1: لا لا حبيبي انت، احنا
0: حبيبي
1: الغياب لا يفسد الود غضب.
0: الله حلوه. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ورد، على بيك. باي باي، مع السلامه.

0: طيب يلا خلينا ناخذ اتصال. الو الو
1: يا الله
0: يا
1: يا الله
0: الله يا الله يا اهلا
1: أغنية
0: وسهلا.
1: جدا جميلة.
0: شلون اغنيه؟
1: اغنيه بها شفنا
0: اغنيه بها 60,000 حرف.
1: صدق بها 60,000 حرف
0: والله العظيم.
1: وتخسرني
0: ايه وتكسرني
1: ايه وتكسرني ايه. فوقا
0: تخيل
1: يعني استبارتين على الراس توجع
0: ايضا. هاي اللي يحبون شفت هيجي
1: هم قالوا اللي يحبوني
0: ايه بتخسرني ايه. وتكسرني.
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلون الامور؟
0: سولف لي وين انت يا جمهور المن التابع شمعنا؟
1: انا فيسبوكي بامتياز.
0: فيسبوكي بامتياز ليش؟
1: يعني انستغرام هاي المقاطع اللي بقولكم اياها شايفها مال
0: اي
1: اموت على هاي الارياف الاوروبيه
0: اي حلوه والله بصراحه يعني.
1: مناظر حلوه
0: ومريحه
1: حلوه ومريحه
0: تحس الحياه هناك فول. يعني مختلفه.
1: متابع هاي نسيت اسمها على هاي الماعز الباحه هاي اللي حكينا عليها هاي الدولي الانجليزيه
0: ايه ناعجه دولي
1: والله قد ما تعتني بيها انا راح اكسر معدي والله العظيم.
0: هو بالمناسبه اكو فد يوم رحت مكان ب يعني بعمان خارج عمان ويمكن اتوقع فد 150 كيلو هيجي من كميه الهدوء تحس اذانك مطمومه
1: صدق يعني
0: فانت تحس هذا المكان انه يعني قد ما هن ذني الاماكن حلوه تحسك الاذن مطمومه عبالك ماكو احد ما تسمع نفسك هذاك يوم واحد يقول ده يحكي يقول يقول اقول اكو
1: مع النفس
0: عافيه تسمع هذا هيك تخيل ايه
1: احنا وين لا والله هاي يعني متابع حاجه بدكم صحه مالته
0: اوكي
1: ذاك اليوم صارت عندها الماعز صارت عندها ولاده
0: أيه.
1: هي شلون اخذتنا واهتمت فيها وحضرت لها حليب الرضاعه
0: الله
1: لان امها مريضه يعني بغض النظر انه هي فت شخصيه جميله لطيفه أيه.
0: أيه.
1: يعني ما بوع على الماعز الله شاهد
0: ايه عادي
1: ايه بوع على اهتمامها
0: ايه طبعا
1: ايه ويعني فد شيء والله العظيم بس الفيسبوك هاي الاخبار الزينه الحلوه
0: أه.
1: الفواتح المناسبات يعني منشورات صدق يعني منشورات قليل يعني مو هالقد
0: تتفاعل على المنشورات مال الفيسبوك؟
1: اي اتفاعل شلون هذا الولد يقول يسجلون بالدفتر انا ما والله خلق
0: والله خلق هاي ايه انا مره بناس سامع بهاي السالفه بس ما توقعتها يعني
1: لا لا صدق اخو بيهم يا ليش ما علقت لي والله انا نشرت منشورتها ما علقت
0: ايه
1: زين وماختي
0: والله ما ادري يعني شو اسوي لك انا
1: عبالك عبالك بالدين
0: صدقني ارجع لي اياه
1: اي اي ما عرفت ليش مرجوع قلت لك هو الاقوى شيء فيسبوك
0: فيسبوك اوكي
1: وهاي الشخصيات الحلوه على الانستغرام والمقاطع الحلوه والطبيعه على الانستغرام
0: طيب
1: يعني شلون نقول نقدر نسوي 50-50 يعني نص بنص
0: انت بعد
1: اي يعني نص فيسبوك ونص انستغرام
0: انستغرام اي اوكي
1: طيب هاي الباقي الواتساب مع الواتساب حاطه على مود يومي
0: اي
1: هو مي بنصح الواتساب بس هو مي بخبرني على الواتساب هو عامل جروب بس هو يكتب
0: صدق بس هو
1: والواعد بينه
0: اي
1: سبحان الله كل ما يواعد بينا
0: وواعدك بالوعد وزقيك يا كمون
1: وزقيك يا كمون هسه انه بوعدنا صار محرم وعدنا صار سوره الفجر وعدنا
0: مدري صار وعدنا مدري مدري والله
1: يعني نريد بس نخاف لا تنقلب بينا وما يطلع لي وين موقفك لا لا ومين ظهر الخميس رتب روحك
0: لا لا ترتب روحك بالعكس عوفة للسالفة أنا خاف يرتب إنه بصير سالفة
1: بس كذي زمان دول الكبار إذا لزموها ما نعجبكم
0: طيب حياتك بلبل حبيبي شكرا جزيلا هلا بلال باي باي مع السلامة ناخذ ويانا اتصال ألو
2: ألو
0: نعم
2: مساء
0: أهلا وسهلا
2: اهلا بحضرتك
0: يا هلا ومرحبا
2: تحياتي لجميع المستمعين الكرام والاخ المخرج
0: الله يخليك يسلمك
2: طبعا انا كلش احب التليجرام
0: تليجرام
2: كلش لون جدا جدا احبه
0: اي
2: لان انا من انشر يعني انشر جريده فاكيد يعني الجرايد تنزل بهذا الموقع
0: وين هي
2: الدكاتره هم ينشرون فهم يقرون مقالاتي وانا اقرا مقالاتهم فكلش يعني احبه. وحتى يعني بالخارج عندي اقاربي يعني بالسويد وبالمملكه المتحده يستمعون الى الكتابات مالاتي ويشجعوني. نعم.
0: طيب يعني هذا انت من زمان عند اول قلت لي انت تتابعين وين قلت لي؟ لا
2: التليجرام. نعم
0: اي تليجرام. اوكي طيب. نعم. يعني عندك هناك قناة لو فقط متابعة؟
2: لا لا لا لا متابعة، أنا أكتب الجرائد، ما عندي جريدة معينة. يعني أحب أنشر كتاباتي يعني تخص الأدب الفلسفة. نعم. العلوم يعني، وزميلاتي الدكاترة بقية الأصناف يعني الطبيبات وأساتذة الجامعات. أكيد يعني أنا من القسمين أنا عندي صديقات.
0: طيب نعم حلو. طيب تحياتي لك، شكرا جزيلا. تسلمين يا ورده، هلا بيك، مع السلامه. باي باي. يلا سمعني.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور يا هلا.
1: اين اخوي شلون؟
0: الله يسلمك، شلون الاخبار؟
1: شلون احوالك؟
0: هلا حبيبي، شلون الامور؟ الله
1: سامعان بسامعين اخبارك، والله مشغولين.
0: والله الله يعينك، يعني شوي هاي الفتره جتني انشغالات للجميع بصراحه.
1: ما اعرف يعني والله ماكو مجال اصلا يعني.
0: دائما اقول
1: خصوصا هسه كاس العالم، حتى كاس العالم هم مشكله يعني.
0: والله تدري هالسنه انا احس كاس العالم مو مثل كل مره، كل سنه يعني مو مثل كل مره يعني، ما دا احس المتابعين الا قليلين يعني.
1: مو شايف فرق الوقت، بس تعال انا اشوفهم بامريكا.
0: ها.
1: انا اول مره اشوف هيك يعني. ها. اول مره اشوف بامريكا انه هيك عندهم اهتمام
0: بالكره القدم. اي يعني باعتبارهم
1: اللي احنا نسميها بالطابه، لان هم ما يهتمون للطابه، ما يحبوها.
0: هم عندهم كره القدم مالتهم الامريكيه.
1: كره القدم مالتهم الامريكيه. بس هالسنه يعني فد اهتمام، بحيث يعني يا التقي بي يا اشوفه يا هذا يعني عشان يفتح مواضيع وياي على على العباد، وشفت هيك العباد بعد مستغرب يعني. قاموا يعرفون اسماء الدول، بينما هم قبل ما كانوا يعرفون حتى اسماء الدول.
0: اي مو شوي عندهم مشكله بالثقافه العامه بصراحه.
1: بالضبط.
0: فلذلك يمكن الموضوع مختلف. طيب انت من الاشخاص اللي يتابع شنو؟
1: سلطان هسه احنا مو تطبيقات، هو يعني هو هم اكو تطبيق له، بس جوجل جوجل كلش يعني انا كلش احبه وكلش يعني دائما استفاد من عنده. وهسه حاليا تعرف هسه قام الاي اي او الشات جي بي تي سوى يعني اسوشيت
0: فصاروا
1: اثنيناتهم سويه تقريبا.
0: أي.
1: يعني بعض المرات يعطيك سجشن انه من تبحث يعطيك اقتراح يقول لك هيجي او هيجي، فيدخل به الاي اي فصار متوسع اكثر.
0: جيميني صار مالته
1: بحر كل شيء استفاد من عنده. معلومات يعني معلومات كلش قويه
0: بصراحه. هو معلوماته
1: صح من الغلط يعني اكو اشياء مثلا
0: هو لا تنسى هو اول محرك كان يعمل بهذه الطريقه اللي هي موضوع السيرش يعني، فبالتالي فبالتالي يعني شويه
1: بس هو ترى فد مؤسسه يعني فد مؤسسه عظيمه
0: طبعا كبيره.
1: تعرف هنا يعني اصحاب البزنس او الشركات يعني من يسوي البزنس مالته يريد يذب فلوس يذب على جوجل يعني من يبحث من يسوي له فد شيء يسوي على جوجل يعني. يعني شلون مثلا اكو ناس يعني هم هنا تعرف عندهم الثقه كلش مهمه. يعني مثلا اكو انت مثلا عجبك مطعم كذا مطعم، فمن تكتب من تبحث يطلع لك الناس اللي
0: راحين ريتنج مالته
1: يعني التوب فيكون عليه من اعلى شيء اول واحد يطلع له.
0: نعم.
1: فهاي من تطلع انت اول واحد هاي فلوس دفع
0: طبعا. اكو عالم ما تتحرك اصلا على هيج تفاصيل، وخصوصا بالجوجل اذا ما يقرا الريتنج مالته والفيدباك عليه شلون يصير.
1: بالضبط يعني
0: فهم
1: ما تطلعوا هاي فلوس. يعني تعرف انا عندي ولد صديقي تقريبا معدل عفوا $5,000 بالشهر بس على مود اسمه يطلع شركته تطلع لي بالبدايه.
0: بدايه السيرش
1: طبعا
0: صح.
1: مناسبه اول ما تفتحها يطلع بدايه السيرش اكو رقم بس تدوس عليه راسا.

0: مع والدك انه بالبدايه ما اعرف يعني
1: حلو.
0: هاي اي مكان تروح بالعالم
1: أي.
0: حتى هو هذا جوجل ف يعني تقول فد شيء عملاق يعني.
1: طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا.
0: حبيبي سلمان،
1: هلا بك، باي باي، هلا.

0: مستمعينا طبعا بامكانكم التواصل ويانا وتقولوا لنا شنو اكثر تطبيق الى ان انتم تستعملوه في حياتكم او تحسون الى انه هو من التطبيقات اللي تستقون من عند معلومكم اذا كانت ايجابيه وشنو ممكن. ارقام الهواتف 07802111415 و07802116117 وايضا بامكانكم التواصل ويانا عبر الواتساب على 07201114115 هذه ارقام الهواتف للتواصل ويانا. واي من التطبيقات اللي موجوده اليوم واللي احنا ممكن نتواصل بها او نشوفها او ممكن شنو الاشياء اللي تصير قدامنا احنا تلقانا دائما نكون يعني ننحازلها. مثلا تلقى ناس تقول لك لا انا بس فيسبوك، واحد يقول لك انا بس انستغرام، واحد يقول لك انستغرام وفيسبوك شويه، واحد يقول لك يوتيوب هسه مثلا على جوجل، اكو ناس مثلا لينكدين، اكو ناس مثلا تروح على التيك توك، اكو جمهور واسع كبير جدا موجود على التليجرام، اكو جمهور اخر قد يكون شويه انفعالي اكثر يروح مثلا على تويتر. ذني التطبيقات او ذني مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي يعني ترجمت الى تطبيقات على تليفونك يمكن الكثير من عندنا دائما ينحاز لها بطريقه معينه. فبامكانكم تقولوا لنا منو من التطبيقات اللي انتم دائما تتواصلون بها او يعني تكونون بها او رواتها خلينا نسميها. خلاخذ وياي اتصال. الو
1: سلطان كبير.
0: الله
1: مشتاقين.
0: شنو انت وين؟
1: انا موجود. عم انت ما موجود؟
0: انت ما موجود
1: وحق الله موجود. مبارحة ها دا دقوا مرحب شو مدى حصلكم بسهولة؟
0: ليش دا تحصلنا بسهولة؟
1: ما اعرف هذا نيتك مو صافي. لا بالقرآن صافي اصفر من هذني البارحة 23 على صفحة ذهبية. اقول لك شنو هاي دوختني الشغلان.
0: ما يجوز شذب والله مو صدق مستحيلة.
1: اه
0: والله يعني ممكن بس ماكو شيء مستحيل. لا مستحيل مع الله بس بالتالي انه يلقوها انه وين شي معي شونها
1: حجي صحيح والله العظيم.
0: هسه كل مو صحيحة
1: هاي الفلوس الزايدة واحد بغداد سعر مليون دولار مهم مو مشكلة.
0: طيب شنو
1: الجواب مالك كان يعني بالنسبة لي
0: اي
1: بالدرجة الاولى فيسبوك يعني احبه بحياتي الشخصية وبالشغل
0: بالشغل
1: بعدين الانستغرام هسه بالجديد التفاعل هو طبعا مقسم ثلاث فئات ذيك مره قلت لك بالتيك توك الطبقه محتراماتي الزينين الطبقه الهمجيه اللي ما عابره ثاني متوسط
0: زين
1: يعني برايي الشخصي واحتراماتي الكل اللي يشوفه.
0: انت قاعد تحكي انت كشخص لو كشغلك؟
1: لا لا انا احكي كشخص عن نفسي واقول لك على شغلي هماتين يعني بالاشياء
0: زين
1: فاني مصنف فاني كشخص ما عليه يجوز الناس تحكي وهاي رايي الشخصي اني احتراماتي لهم. بالتيك توك الطبقه البائسه التعبانه الضعيفه
0: زين
1: اللي ما يقرا يكتب بس هيك ما يقرا يكتب بس هيك يقلب ما يهمه يعني اذا كان موضوع نقول على سبيل المثال وطني ما يهمه بقد ما ينقده وقد ما يطلع هابط عند الموقف
0: تمام.
1: وبالانستا بالمثقفين الفول الفئه الفول ذول الدكاتره والكبار وبالكتاكيت ذول الصغار هم المرتبين
0: اها
1: اي البنات والولد المرتبين ولد العوائل المتعوب عليهم.
0: طيب
1: بالفيسبوك لا الطبقه الكبار كلها ويعني يعني هذا اللي اشوفه من خلال نشري واني هماتين يعني مرات انزل شيء بغلط على التيك توك ينفجر ومرات انزل شيء هم على التيك توك صحيح ابدا ما يتفاعل عندك ولا
0: زين. انت بالنسبه لشغلك ياهو الاكثر؟
1: شغلي هسه حاليا انا شغلي الرئيسي بالفيسبوك.
0: فيسبوك
1: زين بس انشر على ثلاث منصات الشغله اللي تعبانه ومن يعني هزيله بالتيك توك عندي تنفجر. الفيسبوك هو مستقر عندي يعني ناس معدودين هم ثابتين ذوله. بالانستا هاي مرات انشر قطط
0: يعني
1: في التفاعل مو طبيعي بعاطفه كلش هواي
0: صح
1: اي فهاي كان التصنيف اللي اقول
0: لك حلو خوش والله خوش تصنيف.
1: يلا حبيبي سلطان
0: تحياتي ها
1: اي تحياتي لك
0: تحياتي لك حبيبي شكرا هلا باي باي مع السلامه.
1: انا صفط ما اعرف انا
0: ما اعرف صفط اقول لك عشان

0: ناخذ ويانا اتصال. الو. اه معقوله؟ ليش هيجي صديقك ديدك؟ والله صديقك ديدك طنيا. الو.
1: الو حكي عليه.
0: والله قلت له قلت له صديقك ديدك كان يقول لي داخذه وايش سوى. طبعا حكي كلمه لخ ما اقدر اقول على هو.
1: والله العظيم نزلت على بلاي ستيشن GTA.
0: زي هاي شلون التموا وياهم؟
1: ها هو وياهم هو الكتكوت مالتهم.
0: لا هو اقصد هسه هاي الصوره هاي قبل ما تصير سالفتهم لو هو راح لهم زياره لو شو ما دافته ما شلون هاي.
1: والله هو يشتغل بالخفيه ما حد يعرفه
0: تحت
1: الطاوله.
0: ايه
1: ما حد يعرف. هذا لقبالك مبين عليه عند اكاديميه ورياضيين وهاي
0: منو هو؟ لا
1: واصلا على قولتك صوره ويا الطبه معك
0: صوره بشورت ما عنده.
1: اي شفت هو يشتغل دفن.
0: هو دفان انا اعرفه بس تدري مرات هذه يعني افترض حسن النيه. انا والله انا قلبي طيب فلذلك افترض حسن النيه.
1: النوبه استاذ سلطان ادعي علي دعوه ترجع علي.
0: اي ما تشتغل. اي مشغل مرايه تقول اباك ابو مرايه.

0: هاي ابو مرايد
1: لا يتمرض، لا مبطلي
0: لا
1: 20
0: لا
1: سنة
0: لا لا
1: 21 سنة بنفس المكان تشتغل.
0: ايه ما اعرف. زين جرب غير شغله.
1: وشجع قمت امشي علم الكنديين هم يدعون علي، هذا
0: ما
1: البارحة ابو
0: يشتغل،
1: دراجة
0: مو
1: اليوم
0: مو
1: ما داوم
0: فرق
1: انقلب.
0: ال فرق ال شو اسمه فرق فرق التوقيت، ما يرام ما يجي ما يوصل له.
1: والله ما
0: ما اعرف، حيره حيره والله عمي، هي
1: احسن
0: حيره والله
1: شيء
0: يعينك
1: احسن
0: ويعيننا.
1: شيء نعوفه
0: اي عوفه
1: عشان
0: عوفه
1: نبيد الله، بس
0: عوفه.
1: اقول حسبي الله ونعم الوكيل.
0: اي ان شاء الله ونعم بالله. طيب سولف لي.
1: والله استاذ سلطان السناب شات
0: سناب شات انت قوي بالسناب
1: عالم يا
0: شات.
1: اخي. اي يعني تعرف شنو اول شيء؟ ما ياخذ مساحه بالذاكره 24 ساعه وينظف لك.
0: صح.
1: ثاني شيء عندك موضوع الخرائط، ايش قد حلو.
0: ايه
1: مثلا تريد تسهر طبع الخرائط،
0: ايه
1: يعني ليه؟ لا تعرف احنا بلدي يصوصي ماك، على قولة عمار يقول
0: ايه
1: انت وياك هو امك وابوك واخوانك مسوينكم دوله.
0: زين
1: طبع الخرائط اشوفها وين مجمره حمراء، حط
0: ايه
1: النقطه واطلع
0: اروح اشوف ايش الوضع وهاي.
1: تتونس صدق، بالخرائط
0: مفيده بالنسبه لك؟
1: تقضي وقتك يعني شوية ضحكك. مرات يجيب لك أخبار كاذبة حقيقية ما تعرف.
0: أي.
1: وهاي بس هو قلت لك أنا هالشغلتين يعني الخرائط والتنظيف
0: أي.
1: حيل أحب أبي، وهو تسلاية ترى مو مصدر موثوق يعني.
0: أي لا هو ماكو شيء مصدر موثوق خاصة بهذا الوقت، بس بالتالي أكو مرات مثلا يقول لك واحد يقول لك أنا هذا بالنسبة لي مثلا، أو التطبيق الفلاني هو بالنسبة لي مثلا مصدر راحتي، مصدر إيجابي، مصدر يعني ما شوف شنو هو اللي ممكن يجي في باله يعني. فتدري كل واحد يفكر بالطريقة اللي هو يريدها يعني.
1: هو قلت لك يعني مثلا اقضي الوقت، احلى شيء من تسوي محادثه ويا اصدقائك او ويا اي شخص يقعد يراجع يقول تعال تعال هاي ايش تقصد بهاي؟ لا حبيبي 24 ساعه يتنظف يديك هبه يعني.
0: ينتهي الموضوع. صحيح.
1: اي هو هاي
0: خصوصا بي بي هو بسالفه، لانه مرات المحادثه اللي تروح مباشره فما تحتاج الى انه انت حتى تعيد تفاصيلها.
1: ايه فاحب سناب شات واحب خرائط سناب شات. والله لا يوفقك عمار كامل،
0: ما قلنا ما يشتغل الموضوع بعد
1: ما يشتغل. الله يوفقك عمار كامل.
0: اي مثلا جرب شغله صدق، جرب شغله جديده يعني عادي.
1: اي والله عمار ان شاء الله يا رب تمشي وتلقى علاقه بيها فلوس.
0: اي ما تفيد
1: شوي اللي قدام تلاقيك سيطره.
0: اي الزموك الزموك مثلا.
1: اي مثلا والله ايش فيك هاي الجي تي اي عمار كامل هسه تشوفوها حلوه هسه تنزل.
0: اي يلا ان شاء الله
1: شركه سوني.
0: اي رتب لنا اياها، قل لي من الحجي. طيب تحياتي لك
1: اليوم. دقيقه اليوم عيد كندا الوطني، كندا داي.
0: اي وش علينا؟
1: تحيه الكندي
0: الكنديين واولهم المرحوم جون كندي باعتبار نفس السالفه.
1: جون كينيدي امريكي هذا الجبع.
0: اي مهم مو اسمه كينيدي، فعمود يشتغل على نفس السالفه.
1: يا لقب عائله
0: ما له خاص. احنا
1: عمار كامل كامل عمار كامل. شو السالفه ترى؟
0: اي مثلا يعني يعني بالتالي احنا ندور هالسوالف استاذ.
1: هي شد رايك.
0: اي اوكي طيب
1: حبيبي
0: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، هلا بك، مع السلامه، باي باي. بلد بوحدك تعيش؟ لا هو يحب الوحدة، هو يحس نفسه وحيد. هو وينك عشان تطلع عليه التاج اسمه؟ لا عمي عمي طلع عليه اشاعات انت محمد، والله وين لو مكان محمد اقاضيك. بس هو الولد كيوت ولطيف وما يسوي هاي السوالف. يا بس جوز مثلا عنده شغله بباله، حسبه بباله. انت شو عليك انت؟ يلا ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: اهلا.
0: لا هاي انا اقولها، تقول لي مرحبا اقول لك اهلا.
2: الو
0: الو
2: مرحبا.
0: لا انا اقول لك
2: يلا 3 2 1 يلا. الو
0: الو
2: عبد الله يسعدك.
0: هلا
2: بس
0: منو انت شفت باوع؟ ما
2: شوف الانستغرام،
0: مدى تشتغل وياك، مدى تجيبها صحته.
2: شوف الانستغرام راح تعرفنا انا منو.
0: ما اقدر
2: شوف الانستغرام بعده، قلت لك ثلاثه.
0: شو الاخبار؟ تعال بما اشوف الانستغرام.
2: والله بس شوف هاي الحاله اريده.
0: ايه شنو والله
2: ما انت باين حاله يريده
0: مدى مدى يحمل النت اليوم ضعيف عندنا بالاذاعه
2: اسمعني ولا لا
0: اي اوكي يابه يا يابه طيب تعال سولف لي شنو سولف لي شنو ها شنو ها
2: انت
0: جاي تحكي وياي؟ اي دا احكي وياك يا تطبيق انت اكثر
2: شيء لا ما جاي تحكي وياي
0: لا دا احكي وياك انت
2: لا ترى يوم ما ادري ايش بك والله
0: لا لا انت كل شيء ما بيك
2: انت كل شيء ما بيك تمام
0: شفت هاي اي غلطتك بيها ما انت كل شيء ما بيك لا انت بيك
2: ايه
0: زين
2: التطبيقات يعني اكثر شيء انستغرام
0: انستغرام
2: اي يعني اتصفح بالترندات الاخبار كلها من انستغرام اي اشوف يعني حيوانات عندي مثلا اشوف افتراس تكاثر السوالي احب يعني ملم انا بيجي سوالف
0: صدق تحبه
2: اي والله على شغله والله طيور زواحف ايه
0: طيور زواحف
2: ايه
0: شنو
2: يعني شو من نوعيه الدزتك ياهن مثلا
0: ايه زين حلو
2: قلت لك انا طقيت وحده من سته ما تفاعلت وياها فعفت انا شويه طفيت والله العظيم يعني
0: طقيت
2: هاي صارت خاطري
0: يا هي
2: وقلت لك يا زين ثلاث دزات كان قلت لك الحاله الوحيده اللي اتمناها اشتري بيها هيك عادي يعني هو بهيك حاله اخذ عادي
0: اي عادي خذها براحتك
2: اي باي معدن ثاني ما اريده
0: لا لا هو بهذا
2: بهذا المعدن يعني أي انت أي. مثلا ما تريد
0: طبعا اريد شبيك
2: احنا نريد
0: على شنو
2: انت واخذت شو تسوي
0: والله ما ادري يعني
2: والله العظيم
0: عفوا تخيل هذا الموضوع لو سولف وياك
2: لا هذا
0: طبعا على الاقل اخلص
2: ربنا يعني انت انت اول ما يجيك هذا المشروع ان شاء الله في مال يا ولد نعتذر
0: ولا في مال لا ما اقول
2: ايوه خلاص هم هو نفس هو ولد خليهم نفسهم
0: اي ماكو
2: شو طلعون وارد اخذوه هذا طلع شو طلعون اخذوه
0: وبيع بيش مكان
2: فل
0: اي ما عندي مشكله
2: بيش مكان هو كله
0: اي
2: اعطيه كله انت
0: ايوه كله
2: اي شطوك انت واخذ راس
0: ايش تنطيني انطي
2: اي فلوس جامده
0: اي بالضبط
2: الحمد لله وشكرا
0: طيب
2: الله يشفينا الشر يا رب
0: من هو؟
2: احنا
0: هذا الشيء الشهر اوكي يا امين يا
2: بس مو هذا الشهر
0: طيب التو... شنو يا تطبيق اكثر شيء قلت لي انستغرام صح
2: اي انستغرام
0: انستغرام
2: مرات استعمل الفيسبوك اذا اريد اشتري سياره ابيع سياره
0: اسعار
2: سياره
0: يا اخي ما فيسبوك بالسياره بالبيع يعني بالمرتين ما كنت محظوظ ما ادري ليش
2: ليش بالعكس
0: والله ما اعرف
2: بالمناسبة ترى بالدول العربية ظل بس العراق يستعمل الفيسبوك
0: اي ماكو خاص الفيسبوك
2: اي يعني
0: بس السيارتين عرضتهم بالفيسبوك ما انباعن
2: ليش انا يعني انا اشتريت من الفيس وبيع بالفيس
0: والله
2: يعني
0: ما ادري
2: يا اليوم ولا البارح
0: خلل 100 بس بالفيسبوك ما ادري
2: ما اعرف يجوز انت مثلا الكليشه ما تعرف لها
0: اي ما اعرف الكليشه
2: او هي. صور مثلا ما تعرف تاخذ للسياره
0: لا يعني ممكن مره جاي اذا اريد اقول لك انت ساعه رتب لي اياها
2: لا لا والله عاد الشغل
0: والله العظيم
2: لا لا عادي بسألك كم سؤال على السيارة ونكتب هنا ونكتب رقمك وطك يا أنت نسخه لسق ونزلها
0: إيه هي وهي كمين والله
2: أضافة مثلاً أنت لازم تشترك بالجروبات مال هاي السيارة
0: ما ها هاي عندي أنا بها خلل ما أعرف جروباته
2: إيه لازم تشترك بالجروبات يقبلوكم ال رؤساء الجروبات يلا بعدين تقدر تشتريهم
0: طيب
2: أنا أشكرك حبيبي
0: أنا أشكرك حبيبي شكرا جزيلا
2: هلا
0: حياك باي باي هلا يلا شنو شبي ما تحكي يا صدق ليش تجدسر شنو جتك لحظة إدراك لو أنت لا تتهكم على الولد مثلا تعال تعال خلنا نختم يلا مستمعينا طبعا هسه أقول لك شنو الفائدة من وجود هذا أو من السؤال اللي حكينا في هذه الدراسة التي قامت بها إحدى الجامعات الأمريكية واللي تحدثت على أن هناك الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي اللي إحنا نتابعها، يقال إلى أن مجتمع الفيسبوك هو مجتمع عملي جدا ودائما من مثيرين مشاكل هم يصيحوا لهم، أنا مالي خاص. مجتمع الإنستغرام هو مجتمع انتقائي يصيحوا له، يعني مجتمع انتقائي من خلال الكثير من الانتقائية اللي يحملها، وأيضا هو يعتبر في العالم متابعي الانستغرام هم متابعين انتقائيين للأشياء التي يبحثون عنها. الفيسبوك هو يبحث عنك، الانستغرام أنت تبحث عن الأشياء، التيك توك هو يقول لك واحد من المجتمعات التي غيرت كثيرا وجه العالم وأفراده، فلذلك هو جيد للأعمال لكن غير جيد للأفراد، هاي هم يقولون. وأيضا عندنا مجتمع اللينكدين يقول لك مجتمع يختص فقط بالأعمال، لذلك لا يوجد به الكثير من المتابعين أو المتصفحين باعتباره هو يمثل شركة كبيرة، أما للتوظيف أو للوظائف أو لاستعراض الأعمال. باليوتيوب يقول لك هو سيصبح هذا التطبيق بديل، مرشح بديل قوي للتلفاز والإذاعة باعتبار تجد فيه كل ما يمكن أن تبحث عنه من برامج متخصصة. باقي التطبيقات طبعا هم ذاكرين تطبيقات احنا ما عندنا، فلذاك يقول لك باقي التطبيقات كل واحدة بفتشي ما اعرف، حتى ما يعني كاتبين على موضوع الجوجل، يقول لك الجوجل اصبح المساعد وقد يتفوق على تشات جي بي تي وباقي التطبيقات التي تساعدك في حياتك. فلذلك هذا هو الفكرة، احنا كمجتمع كلش نحاز الفيسبوك، احنا مجتمع فيسبوكي، و واحدة من النقاط التي تشير إلينا إلى أنه يعني أو تنشار أنه إحنا عندنا عركتنا بالفيسبوك، مشاكلنا بالفيسبوك، أشياءنا بالفيسبوك، مجتمع فيسبوكي كلش. لذلك حتى أصحاب البزنس اللي كان مقتنع أن البزنس ما تجيد لازم يلجأ إلى الفيسبوك، لأن إنستغرام جديدين عليه شوية، إحنا ممكن صارنا فت 4-5 سنين بدأ الجمهور العراقي يتفاعل مع الفيسبوك. المجتمعات العربية طبعا كثيرة، سناب شات يعني مثلا الخليج أغلبهم سناب شات وإنستغرام، مثلا سنحكي عن بلاد الشام أغلبهم فيسبوك إنستغرام، شوي يروحون على الإنستغرام أكثر. وعندنا مثلا المجتمعات الغربية تذهب باتجاه الإنستغرام والإنستغرام هم أكثر شيء، وعندهم شوية يعني بعض التفاصيل موجودة على السناب شات، وعندهم طبعا كل العالم إلى كل واحد إلى تطبيقاته. في الصين أصلا هنالك تطبيقات ما وصلتنا أصلا ما نعرف بيها، وأيضا في روسيا هنالك تطبيق عندهم ما أدري شو اسمه، فالتطبيق يعتبر رقم واحد. كوريا أصلا هي بعدة، وهذا جيم أونغ ديل وحده هو. فلذلك إذا هذه المجتمعات اللي نتحدث عنها بدأت تؤثر وتتأثر بالموجود، لذلك المجتمع العراقي دائما عند مصدر المعلومة الحقيقية فيسبوك، مصدر المشكلة فيسبوك، الانستغرام يعتبره مال فوقان، السناب شات يروح يقلب يباوع العالم، تيك توك مجتمع التافهين يرحب بك، يوتيوب أسمع بأغاني أو محاضرات أو فتشي فيديوهات أو مسلسلات أو أفلام، فموزع بهذه الطريقة. شوف أنت يا مجتمع وحاول أن يعني لو تعدل لو تبقى عليها بكيفك. بعد نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم جميعا، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعزل المنافذ الحدودية بتنظيم وتسهيل دخول الزائرين العرب والأجانب إلى العراق. وزير الخارجية: السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. النزاهة النيابية: قانون استرداد الأموال يتصدر أولويات مجلس النواب بعد استئناف جلساته. المفوضية تنشر أسماء المرشحين البدلاء للفائزين بعضوية البرلمان. القضاء ينفي صحة وثيقة منسوبة للادعاء العام، تطالب الانتربول بإعادة عبد الأمير الشمري. التخطيط تعلن إنجاز 80% من ملف سلم الرواتب الجديد. محادثات غير مباشرة في الدوحة بين أمريكا وإيران. ترامب يدرس إعادة الحرب على إيران، والبنتاغون يعرض خيارات لضربات واسعة. رئيس البرلمان الإيراني: طهران لن تواصل المفاوضات دون تنفيذ بند إنهاء الحرب في لبنان. ارتفاع حصيلات ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1943 قتيلا. طقس العراق صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله وحفظه.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله
4: نتمشي ويانا.

0: جديد على الرشيد FM.
1: اطلع ويجي على داعة رشيد. حياتك مش بار حسن اسمي.
0: جديد.
2: مرة صد النسوان بس انتي حلوة. وصوتك عادنا راس ما حاجة قوة.
0: جديد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: شوي راجعين خليكم متواصلين. شوي راجعين رشيد وياكم. إن الساسة بتوقيت الرشيد أفهم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سلة. أعلن على الرشيد في الإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية. اتصل على رقم 07805500 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أغاني وأكثر، أغاني وأكثر،

0: ابني حبيبي
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

البحرين يا وطن، سعودية يا وطن.

0: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

حشك همك بالليل الليل مستاهله والله حل حل حل روحي اشكي.

كلمة أحب تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافن أنا صافن أخذت يد بإيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل جروحها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي. جديد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح.
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني؟
0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
8: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
9: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
10: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عموري، تحية لأحمد الجنابي، ألف تحية، وتحية لكل الأصدقاء اللي ويانا جاليتنا، ألف تحية لهم وين ما يكونون، وألف تحية إلى كل أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا اللي يتواصلون ويانا على 0964-7-0-0-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0
الحقيقية يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211617 و0780211415. ناخذ تحية عموري وبعدها متواصلين وياكم، خليكم.

تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. طبعا اليوم المنتخب الإنجليزي أقصى الكونغو من دور الاثنين والثلاثين بصعوبة، وخسرت الكونغو 2-1. الآن طبعا راح تجري حاليا مباراة السنغال، بلجيكا مع السنغال حاليا في وحدة من المباريات القوية اللي آني تمنياتي للمنتخب البلجيكي يتغلب على السنغال. ليش؟ لأن المنتخب السنغال قبل مباراتنا وكأنه كانوا يعني شايف واحد يريد بس يفوز عليك. هسه قبل احنا شعدنا ويا السنغال، بس طلعوا بتصريح حتى هذا مدربهم ثياو يعني، وكان زعلان حتى عليهم، يريد يفوز علينا 10-0. عمي طالبنا بطلبه انت. فأنا اليوم أشجع المنتخب البلجيكي. ليش أشجعه؟ أشجعه مع كل الحب والاحترام إلى السنغال. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. الآن السنغال مع بلجيكا. ألف تحية لكل من يتواصل ويانا وكل من يسمعنا. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. بعد ما منتخبنا غادر المونديال وطلع من كأس العالم، أي منتخب أنه أنت حاليا قاعد تشجع؟ ناس لحد الآن ملتزمة أنه تشجع البرازيل، وناس تشجع لحد الآن فرنسا. السويد غادرت، وناس لحد الآن تشجع الأرجنتين، كرواتيا بعدها. أي منتخب الكرواتي خلي هس كرواتي. أنت تحب كرواتي، عموري يحب كرواتي. كرواتيا من الـ من الـ من الفرق العالمية حقيقة، يعني مو فريق مو سهل أبدا. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0974-77-00-115-078-02-116-117. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا على 0964-77-00-111-115، وخليكم ويانا متواصلين.

بما انه اجواء كاس العالم وشوي نسولف احنا وما اعرف انا ليش شجعت بلجيكا على حساب السنغال طبعا لين خسرونا وطلعونا ليش حبي لبلدي طبعا العراق فبالتالي السنغال وكانوا كلش ضايجين من عندنا هسه هم خطيه هم يريدون يفوزوا بس احنا بابنا نتلاطف من الشاقه يا باكو شغله السؤال اللي نرجع بذاكرة الطفولة طيب نرجع بذاكرة الطفولة شنو أحلى كارتون كان كنت أنت تتابعه لكن مو بس هو مسألة الكارتون شخصية في كارتون وحافظ البداية مالته وحافظ تفاصيله وتحس أنه هذه الشخصية هي تشبهك يعني مازنجر هذا اللي هذا اللي سوقه كان هاي اللي عند الحوامه اسمه امين ماهر عفي عليك عفي عليك عموري ماهر اي تشوف انه يشبهك سانشيرو يشبهك مثلا ال منو امين مال بومبو امين مال بومبو اي امين وكان اكو كرتون ميمون وميمونه ديناصورات هم اي وف غريزو انت تشوف اي كرتون انه بشخصيه تشبهك مرات تذكرك واحد مثلا يقول عليه هذا فلان كنه شرشبيل وصدق يعني تباع يشبه شرشبيل والله يعني واحد واحس احنا باب يعني ملاطفه ها واحد يقول كنا ريكس انا كنت احب ريكس يعني كلش كنت احب كانت يعني كان اهلي يضوجون ليش تحب هذا الثعلب هذا مو خوش هذا كذا انا كانت عندي نظره انه هو فقير ما دا اسمعك عموري اي عموري يقول لا لا فقير ولا ايش خفيف الذيب او تتذكر قائد جندال ولا يخوفني بلاكي مو حلو بس جندال زوريل ما يخوف زوريل بس لا ترصد جندال يخوف جندال ايه نص وجهه ينفتح ايه لما السندباد بي شخصيات كانت كلش حلوة وهواية تفاصيل خلينا نسمع هسه ونسولف انا وياكم بما انه اليابان طلعت من كأس العالم واللي سوى الشخصية اللي هو تاكاهاشي اللي كتب شخصية الكابتن ماجد يمكن ذاك يوم سولفنا شوية لكن بس هالمرة احنا ده نسولف يوم يعني نهاية اسبوع واحدة من الشخصيات اللي انا كنت احبها شخصية فواز يطلع كان لاعب وجاي من البرازيل وبعدين يعلم كابتن ماجد وبعدين عمر نبهني على شغلة قال لي انه الكابتن ماجد هو كان مسوي حادث سيارة وهذا خطيه هذا كله خيال وقصة بس احنا ما طلعونا الحلقة الاولى مو والله ما طلعونا ما اعرف ليش بوكته بدوا رأسا بالحلقة الثانية اي خطيه صدق شوت اي ايابا اي ايابا احنا الحلقه صح 20 دقيقه 30 دقيقه نص ساعه كانت هو ايش قد 90 اوه مباراه كامله شيت حلو سلام دانك بعدين نزل اي ما سله حسان هم شخصية حقيقية هذا المدير هذا حسان شخصية حقيقية حسان طالب بالسادس علمي وكان لاعب محترف بالسلة وشعره صدق أحمر وبعدين توفى وصارت عليه الرواية هواية أشياء حلوة أنا وياكم وعموري ومتواصلين بهذه الهمسية الحلوة شنو
الشخصيه الكرتونيه اللي كنت تشوفها تقول هذه تمثلني، هذه تشبهني او تشبه اخوي او تشبه جيراني؟ اريد اسمع من عندك واريد اسمع من عندكم انتم على 0964 77 00 11 411.

تواصلون وياكم السنغال تسجل هدفها الأول على بلجيكا. يعني هاي لين أنا ضد السنغال سجلت السنغال والله ما أدري شو هاي. بس والله خوش جول على 91.5. وشنو الشخصية من الشخصية الكرتونية اللي تشوفها تشبهك أو تشبهك؟ خليكم يعني.

متواصلين وياكم تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-415 مال بنزين والله خالهن هي بالقرآن والله ما أدري تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب والله العظيم تحية لكل من يسمعنا لهذا اليوم وده ينضم ويانا شخصية في أفلام الكرتون تشوفها تمثلك تشوفها أنه تشبهك شخصية في أفلام الكرتون أنه هذه الشخصية هي كلش أنت تشبهك أنت شنو هذه الشخصية اللي كانت مانتسيرو يا زورو يابا صدق تذكر لبيب لابسين اثنيناتهم خوذ شو ما دراجات تطرطا لبيب تطرطا اي لبيب مغامرة هو صديقه اي فترة طلع لبيب اي با

تواصلون وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111 4111550 7802116 1017. ألف تحية لكل

اي مو هي كلها بيها معنى، كان يعطيك يعني صفات الفارس. الله الله عليك يا عموري. والناس يحضروها هاي مال شارات الكرتون والكذا، وذاك اليوم معلقين عليهم وضايجين الناس. اخي خليهم يروحون محفل حلو نظيف، شكو بيه لو كل شيء نعلق عليه ما يصير. يلا

0: ده اتجاه حلو ولا لا؟
1: اكو عمر اكو كرتون اكيد تعرفه اسمه مدرسه الكونفو يابا تتذكره؟ اي شلون يعلمه هذا جده هو ايه عفير هو نفس الفيلم مال المعلم السكران عفير هو اسمه هذا سامبي الله

¡Salí!

منها بطل. عمر قال لي ليش ما تمارس هاي مال صيد السمك؟ قلت له بهالشغله. اي قلت له يعني من اعتزل التقديم اروح اصيد سمك. تحيه للاصدقاء، تحيه لكل المحبين. الله النمر المقنع يا بش قد احبه، هو السياره مالته. الجزء الاول ما شايفين احنا؟ الله زين شلون وين لقيت الجزء الاول؟ شكتش. صحيح. على شنو ينبغي يا عمر؟

السيارة ماته سيارة النمر المقنع كلش كنت أحبها. هي هو والمناظر ماته فتكشاخ هو فتشاب مرتب. الله عليك يا عموري. من الشخصيات اللي تشوفها قريبة عليك أو تشوف نفسك أنه أنت تشبهها؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أصدقائنا من أحبابنا. والله عموري ذاكرته حلوة بال يعني مسلسلات أفلام الكرتون عشديدة والله. الله الله، هاي منو؟

الله عليك يا عموري. طبعا احنا يعني نسولف انا عموري يعني الافلام الكرتون في هذه الحقبه بالتسعينات حتى بالالفينات يعني احنا الى حد السبيستون احنا الكرتون كان يربي يعني هو كله بيعطيك بيه قصه والخير والشر ويعطي مبادئ كان ويعطي انه انت لازم تكون خير والخير هو اللي ينتصر والشر هو بالتالي هو اللي يوقع. حتى اكو الاغنيه مال ماوكلي هذه منعت اللي قوه الكلام الموجود في شارة البداية ماوكلي في الغابة قانون يسري في كل مكان قانون أهمله البشر ونسوه الآن ساعد غيرك لو تدري ما معنى أي هذه من منعت أي فالكرتونات كانت كان غير موضوع. الله عليك الله الله الله الله مسعوب عليك.

0: هذا طبعا يعني للدبلجة صوت المبدع الفنان محمد هنيدي. ياخذ جائزة ديزني صح حموري عشت ايدك. الوياه سيمبا او اي سكار اي عبد الرحمن ابو زهره الراحل اي اي الاول سكار يابا خبل اي سيمبا واحد ليش الرسم مالته ليش خبل سيمبا كله حلو للامانه يعني كل المسلسلات اللي مرت الكرتونيه هو كان اسمه المسلسل الكرتوني الله الله اسمع سكار
1: طبعا انا واثق جدا اني جشعكم ده شيء زايد والجبن ملاكم حقدا بتلموا فتات الموايد لان عمركم ابدا معرفتوا نظام ولا قائد لهذا قررت أن أقودكم والغابة أبسط نفوسكم فاستعدوا لمعركة الحياة استعدوا لوثبة الطغاة معارك خطيرة مقالب حقيرة
2: ونصيبنا هيكون إيه؟
1: السلطة والجاه وعشان تاخدوا المكافأة مش عاوز أي شفا وقد ما تدوني
0: الله الله الله الله الراحل عبد الرحمن ابو زهره الفنان المصري الكبير حقيقه لا اولا الدبلجه صح النقاوه بالصوت كل شيء صح هم يشتغلون صح يعني عموري هم يشتغلون صح شلون لعد مثقفين هي فنانين مالتهم مثقفين يعني مع احترامي للفنانين مثقفين ناس مثقفة تقرأ يا اخو ما هيك لا لا لا لا احنا ناس بس هيك بس دي يعني دي يركضون على العيشة لو انا اتمنى انه الوضع هذا انه يكون اكو اهتمام للاعلام للفن للرياضه لا يعني لا احد يقول لي مثلا الرياضه بس منتخب وطني وكره قدم لا الرياضه العاب كومه اولمبياد ساحه ميدان ملاكمه قوس وسهم اثقال كل شيء الرياضه سباحه اي اي عندنا الرمايه عندنا ناس ابطال بالرمايه اي القوس والسهم نسلط الضوء عليهم الله يسلمك انا الحمد لله الفضل من الله يعني استضافت الكابتن وحيد الملاكم ورئيس الاتحاد كابتن رائد جميل عباس والكابتن عاصف كريم صدام كابتن تحياتنا إلي طبعا يعني لازم واجبك يعني واجب انه اليوم انت تسلط الضوء عليه القفز المظلي كابتن حسين يعني لازم ما بس انه بس كرة قدم حنروح الى فاصل ومن بعدها متواصلين خليكم وياي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805

0: تصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصلني وياكم وفقرة أفلام الكرتون. اليوم إحنا شوية نسولف نغير المود، الشخصية الكرتونية اللي تشوفها إنه أنت تشبه شخصيتك. مرات أسمع والله يقولك ها إحنا شنو أطفال نباع أفلام كرتون، لا ترى أحلى ما يكون ترجع للطفولة، أنظف ما يكون ترجع للطفولة. شفت بالله عمور المايكرو ايه ايه طرا طرا ها ها ايه ايه طاطي ايه اتأثرت ايه طبعا العالم الكرتون احنا مرينا نشوف هذه المسلسلات الكرتونيه كل العالم العربي عموري مر بفتره من المسلسلات الكرتونيه هذا جيل الثمانينات فتره محظوظه من ناحيه الكرتون. ليش؟ لان اليوم ماكو بعد هيك اعمال قويه، ماكو هيك اعمال كرتونيه هذه يعني ما اليوم ما نلقى كرتون مثل سانشيرو، ما نلقى كرتون مثل كابتن ماجد، ما نلقى كرتون مثل بسيط، ما نلقى مثل بومبو، ساندي بير، أوسكار، هواية هواية شو تعدد مسلسل مسلسلين. هو كان اسمه المسلسل الكرتوني نيلز وغيره وغريندايزر وكابتن ماجد وشو كابتن ماجد وشوت وإلى آخره، شارلي كومز او موضوعها. بعدين طلع كونان ليه ليدي اوسكار ايه ايه فتشي سيفها بتار طبعا. بعدين هذا طلع الماسة الزرقاء هاي بوين اذني بعدين طلع، بس انت تحكي لي هذا هايدي اليتيم او موضوع هايدي ايه قول لي يلا

الله الله الله الله الله عليك يا عموري. هي هذه فد انه يعني ابدعت اليابان في وقتها واوروبا في وقتها انه سووا افضل سلسلة لأفلام الكارتون أوروبا يعني الغرب هم أبدعوا به، لكن اللي أبدعوا بالنسبة للعرب الأخوة اللبنانيين هذه الأصوات من أحلى ما يكون بالدبلجة، السوريين العراقيين خاصة في عدنان ولينا، عدنان ولينا يعني شارك به داود حسين، شارك به كانت يعني أصوات عراقية حتى بفتح يا سمسم. حد قل لي اي صح، انا كنت انقهر من تخلص الحلقه. اي كنت انقهر من تخلص الحلقه يعني صدق نرفز. طبعا اي شيء بالكثره صح تروح قيمته صح، حتى الالعاب صحيح. اي زين اتذكر صح، كلش ملاحظه حلوه عمور دي يقول حتى بالالعاب صح، من نسوي هاي تشيتات كنا نسويها. اي بالضبط، من تصير انه تلم فلوس هذا وبدون وجع قلب تحس كأنه شيء ما له قيمة صح. بعدين ظهر وين ظهر البلاي ستيشن البلاي وان، هاي بعدين سهنانة كلها كانت حتى من ظهر البلاي تولا ترى كانت بعدها كانت سبيسون كانت بعدها، فكانت تعيد بالكاردون. عافية تتذكر هاي مال السيارات الصغار مثل هذني اسمها سابق ولاحق. سابق ايه

شرف الوطن أغلى. الله الله الله الله الله. شوف الـ الـ الـ الكلمات شرف الوطن أغلى منا ومن أيبا. هذا هذا اللي شوف هذه المسلسلات الكرتونية طبعا هي كلها هي أرجع وأقول يابانية وصين بس كلها هي بها ثوابت تنطي للإنسان. الإنسان لازم يحب وطنه، لازم يحب الخير، لازم يحب جيرانه، لازم يحب ناسه وأحبابه. شوف حتى بكابتن ماجد شوف يحب أصدقائه وصديقه من يخطئ يشجعوه وكلها. فهي كانت بيها رسائل كلش حلوة. ساسوكي كلش يعني من من من من, من أحلى ما يكون. شنو الكرتون اللي كان مو حلو مثلا؟ ما اعتقد الكرتون كان مو حلو. حلمنا نهار. اوه عهد الاصدقاء.

الله الله الله عليك يا عمي، فعلا هذا عهد الاصدقاء، وفعلا هم كانوا يطلعون ينظفون مداخن اي مشردين هم، صح؟ هذا يعطيك كان انه رسائل انه الصداقه، انه الصداقه ايش قد ثمينه، ايش قد غاليه. مو هسه وين هسه صداقه مصالح وصداقه على المظاهر وصداقه على واحد يباوع على عين على الثاني، عين على فلوس الثاني، عين على وايد تفاصيل. عهد الاصدقاء من الكرتونات اللي من احلى كانت ما يكون. اي وفاء الاصدقاء على الملكيه بالضبط بالضبط بالضبط. ليش انت باع شاره المسلسل؟ ايش قد متعوب عليه عهد الاصدقاء؟ خبل عهد الاصدقاء. This side.

شيف يعني يعني ما اقول احد عليه بس عشتيده. الان السنغال قبل الهدف الثاني على بلجيكا كشرت عن انيابها السنغال والان هي المتاهله الى دور 16 يعني داخل 52 معقوله ولو بعد وقت بلجيكا تقدر تعدل اسمها.

عموري والله العظيم يعني ايش دا يسوي اليوم؟ شبعوا اليوم ارجع باوع شنو بسيط قوتي الله باركت اليوم او شنو بسيط ضحك على الغابة هاتش سريعة البيت ما تحتو بشواش وبياريع اهي زين اهي مرة هذا الجيش كلش اهذا اخر شيء ربطه سوى لا ربطه سلبي فيونك لا ظاهرة بسيط كان ظاهرة ومتر ناصب على الغابة يعني جديات هو رب الكوميد ثمان الكوميد ايه ايش مسار بروبا ايه لا كوميديا كوميديا ايه متر حريق يجي فيلي يا عدي بدير يقول لي يلا تعرف انه ايه لا تذكر هذا الحسان المستعين يعني انه هم يذروه لا الاخطبوط من يسوي مضاد الان عندنا تطح ايه لا شي يعني بسيط اسمه بسيط تحية الأصدقاء تحية الأحباب تحية كل من يتواصل يعني بالنسبة إلى جالية العراقي في كل حال عالم يتواصل يعني على الواتساب كاتصال مجان 0964 7 0 1 1 4 1 1 5

ايه كان حلقة من الحلقات الاسد، فهو معروف الاسد بالزئير ماله، فما ادري ايش يسوي للاسد يلعب بعداد مالته فيخلي زئير ماله ما ادري شلون يصير، بالعكس هذا الشعر متى يوقف شلون السبايك يصير، وهذا غير يزئر ما يقدر. اوه بسيط بسيط طق ظاهره بالمانه يعني، وكل احشاء يقول لك حلون سيء يا التحيه الاصدقاء، تحيه المحبين الى كل اصدقائنا واهلنا واحبابنا وناس جالينا العراقيه اللي قدرت تواصلنا على 0-6-4-7-0-0-1-1-4-1-1-5-0 9-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5

0: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.
1: تتذكر من كنا نسهر للصبح

0: الرشيد اف ام غير شكل.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد.
4: راديو الرشيد
3: لكل عاشق موسيقى.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد؟
2: والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.